0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة قاف تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات وأقرب القربات وأعظم الطاعات. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويستحب الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة.

قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الفجر في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 4:15. قبل ذلك تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. قارئنا في هذا اللقاء المبارك فجر الجمعة هو الشيخ إبراهيم راشد الفشني، والمبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي. ينقل لكم صلاة فجر اليوم من أسرة المذيعين الدكتور وسام البحيري والزميل محمد بدر، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على خير

0: إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا بدءا من الآية 27 من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.

استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

أَكْثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.

الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.

تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون.

وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ

هم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: من الآية 27 من سورة فاطر وحتى الآية 21 من سورة الصفات، استمعنا إلى هذا الترتيل المبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. فقرتنا التالية تستمعون إليها حوالي 5:07 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 4:45. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الفجر في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 4:04. تلتقي موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام قبل ذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. تستمعون في هذا اللقاء إلى آيات بينات من القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني وابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي. معكم اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وسام البحيري والزميل محمد بدر، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة قصيرة من سورة هود للقارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيباً

0: صدق الله العظيم.
1: مما تيسر من سورة هود. استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. دقائق وتنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. نبقى هذه الدقائق مع هذه التواشيح الدينية للمبتهل الشيخ سيد عطية نداء.

تواشيح دينية قدمها الشيخ سيد عطية نداء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميلين دكتور وسام البحيري ومحمد بدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في تعاقب الأيام مواعظ للمعتبرين، وأودع في فجر الجمعة أسرارا تخشع لها قلوب الموحدين، والصلاة والسلام على نبي الهدى ورسول الرحمة المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية من كنف الرضا والرحمات، وننقل لكم عبر الأثير هذه الأجواء الإيمانية والتلاوات القرآنية لصلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الجمعة. ننقل لكم صلاة الفجر من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، منارة الهدى وقلعة العلم والعلماء، حصن اللغة العربية. إنها مسيرة تمتد لما يقرب من 1000 عام ويزيد، وسطية واعتدالا، قبلة لكل الساعين للمنهج الوسطي. إخوة الإيمان، في هذا اليوم المشرق، حيث تشرق شمسه بفيض من البركات والأنوار، في هذا اليوم الذي هو سيد الأيام وتاج الأزمان، هذا اليوم الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله فجعله ميقاتا لأحداث الوجود العظمى ومحطة للبدايات والنهايات، نعيش هذا الصباح المبارك وقد أطلت على الدنيا أول أنفاس البشرية بخلق أبينا آدم عليه السلام في يوم الجمعة. وفي هذا اليوم أدخل الجنة وفيه أخرج منها، وعلى أعتابه تنتظر الخليقة صيحة النهاية، فلا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ونحن هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف نقتفي أثر النبوة، أثر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر هديه المبارك الذي كان لا ينام حتى يقرأ سورتي السجدة والملك، فإذا من بلج الفجر قام إلى محاريب الصلاة تاليا لسورتي السجدة والإنسان. وابحث عن السر وعن الحكمة النبوية العظيمة في ذلك، فتجد أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يربط الأمة الإسلامية بمسيرة الخلق الكبرى. لذلك أخ الإسلام، في هذا الفجر ارفع أكف الضراعة إلى رب العالمين، وسله بيقين فهو المجيب لكل عبد دعاه. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح المشهود أن تنزل علينا من رحماتك ما تذوب لها القلوب، أن تنزل علينا فيضا من غفرانك تذرف له العيون. اللهم اجعلنا من الخاضعين لجلالك، الطائعين لأمرك، المنتهين عن نهيك. اللهم اجعل نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اجعله لنا قدوة وأسوة، وارزقنا صدق الاقتداء والاهتداء. اللهم احشرنا تحت لوائه. إلهنا ومولانا، يا منبت الخلائق ومعيدها، يا من بيده مقادير السماوات والأرض، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم آمين. أيها الأحبة، من هنا من قلب القاهرة ومن رحاب الجامع الأزهر الشريف، ها هي الوفود قد أقبلت لتستمع إلى صوت القرآن الكريم، إلى الرحمن الرحيم. تتهيأ القلوب لتتدبر الآيات البينات. نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة السجدة، وهي الآية وهي السورة 32 في ترتيب المصحف، والثالثة 70 في ترتيب النزول، فقد نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح، وعدد آياتها 30 آية. وبدءا من الآية 11 نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة مع القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.

أعمل. فارجع.

قول.

أُنْ

الرحيم. إن في ذلك لآيات

0: صدق الله العظيم.
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رحاب الجامع الأزهر الشريف عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة السجدة، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتواصل معكم في نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أخ الإسلام، ألا تشتاق لركعة؟ ألا تشتاق لسجدة؟ منذ متى وأنت لم تقبل على رب العالمين؟ منذ متى هجرت محراب النور وأبعدتك الدنيا عن أعظم لقاء؟ ألا تشتاق لركعة خاشعة في جوف الليل أو في صلاة الفجر؟ ألا تشتاق للخير والفيض في كل صلاة؟ كيف تترك كل ذلك؟ ألا تشتاق إلى سجدة طويلة تغسل فيها هموم قلبك المنكسر؟ إن الصلاة هي حبل الوصال الذي يعيد للروح سكينتها المفقودة، وإن تركها جفاء يحرمك لذة العوض الجميل. لذا لا تقل غدا سأبدأ، فالعمر يمضي سريعا وأنفاسك المعدودة لا تأتي إليك إلا بدعوة صادقة تقول لك أقبل على مولاك، توضأ وصلي وذق طعم الراحة الحقيقية في رحاب رب غفور ينتظر عودتك ويقبل سؤالك. فاللهم يا مالك الملك ويا باسط الرزق ويا فارج الهم ويا كاشف الغم، هذا جسدي أنهكه السعي، وهذا عقلي قد تعب من جري الدنيا، وهذه نفسي تبحث عن أمانك، فاللهم إني أشكو إليك شتات أمري وكثرة فكري وقلق صدري، فيا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى تدبيري طرفة عين. اللهم اجعل حياتي هذه راحة لا شقاء فيها بلا عوض، وسكينة لقلبي وطمأنينة لعقلي. اللهم نزه فكري عن الحسرة على ما فات وعن الخوف مما هو آت. اللهم أعوذ بك من وساوس الشيطان ومن هموم الدنيا. اللهم اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتي في الإقبال على الصلاة. أحباب رسول الله، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد، نعيش الآن مع المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي.
2: عفوك ورضوك يا رب، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ونور قبورنا وتوفنا مع الأبرار.

إذا

إلهي أنت قلت دعوني أستجب لكم.

إلى

إلهي إلهي تب علينا

واجعلنا من عبيدك السعداء.

انتبه من كل نوم أغفلك واخشى ربا بالعافية.

من كل شيء أشغل.

هلاك. تابع المختار تابع سيدنا النبي

لك تابع

من مشى فيه سلك. ثق بمولى

لك. ثق بمولاك.

خذ من التقوى لباسا طاهرا فاتق

لك سلام.

لك ظن خيرا، ظن خيرا تلتقي ما ترتجي من جميع الخير حتى يقبلك وصلاة

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ أحمد علي الطنطاوي بعد أن قدم فاصلاً من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. ونحن ما زلنا معكم هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، إن الإسلام دين عظيم، منهج قويم، أنزله الله لهداية البشر. ومن عظمة هذا الدين أنه لم يترك شيئاً مصادفة، فنظم الحياة كلها، الحركات والسكنات وكذلك الأوقات. ومن أعظم هذه الأوقات ما بين الأذان والإقامة، وخاصة في صلاة الفجر، فهو وقت عزيز حثنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء. فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء إخوة الإيمان من العبادات الجليلة التي يكون فيها العبد قريبا من ربه سبحانه وتعالى، فيقف المرء بين يدي ربه جل وعلا سائلا حاجته، متوسلا إليه بأسمائه وصفاته، متوجها إليه بقلبه. لا واسطة بين العبد وبين ربه جل وعلا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليكن لسان حال أحدنا: استبشر الخير إن الله فارجها، ما خاب عبد بأمر الله يعتقد، إن الشدائد إن طالت لها أجل، ما دام هول ولا حزن ولا كمد. وارفع يديك إلى الرحمن مبتهلا، كم دعوة قد حلت، كم دعوة عندها قد حلت العقد. لا تيأسن وكن بالله ذا ثقة، تلقى السعادة والأفراح تنعقد. إخوة الإيمان، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الشيخ أحمد عبد الفتاح الشناوي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وحتى يقام للصلاة نعود إلى رحاب القرآن الكريم في تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: الثقة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استقيموا للصلاة يرحمكم الله. استووا، تراصوا، اعتدلوا، أقبلوا على الله عز وجل بقلوب خاشعة. الله أكبر،
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.

0: الحمد لله رب العالمين، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله الحمد لله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا الحق تبارك وتعالى في صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي. وقد أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح الشداوي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقل لكم تحيات فريق عمل اليوم من الإذاعة الخارجية، طارق حسن وحسن سيد أحمد، ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام وأحمد إمام وأحمد رامي، ومن كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وطارق شحادة. وكان معكم من أسرة المذيعين محمد بدر ووسام البحيري. وإلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف، فجر هذا اليوم المبارك الجمعة 17 من صفر عام 1448 للهجرة، الموافق 31 من يوليو عام 2026 للميلاد. اللهم في هذا اليوم المبارك اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يرتل علينا بدءا من الآية 22 من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين.

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولى

أتأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون

قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

أواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.

الأشواق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 9

الباب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا

الْأَسْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

0: باب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم.
1: من الآية 22 من سورة الصفات وحتى الآية 44 من سورة صاد، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الرحلة العطرة تتجدد مع حضرتكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

حسبي ومعتمدي.

0: قدم الشيخ عبد الحليم مشهور هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 5:40، تشرق شمس هذا اليوم بمشيئة الله تعالى في 6:13. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الصف نستمع الآن إلى القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق ليظهر.

0: ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الصف، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه
1: هو الله.

مالي أرى عينيك يملأها الكدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحان

الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحاتة العرابي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى دقات السادسة نبقى مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طومار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظاً بالنور أكفاه.

الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبح.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. تمام 6 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أذكر حضراتكم بأن موعد شروق الشمس في القاهرة هو 6:13، وذلك حتى يدرك صلاة الصبح من لم يدركها بعد. الآن وعلى خير، نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يرتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة صاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

برحمةٍ هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد

يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.

0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 45 من سورة صاد إلى الآية 60 من سورة الزمر. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 10:40.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف كاف واو، يقول في رسالته: كنت أصلي جماعة وأدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين، وسهى الإمام في الركعة الأخيرة وسجد للسهو وسجدت معه، وبعد أن انتهيت من صلاتي قال لي زميل لي: كان عليك أن تسجد للسهو مرة ثانية. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا يدل على أن متابعة المأموم للإمام واجبة. وصاحب السؤال دخل مع الإمام وقد صلى الإمام ركعتين وسهى الإمام في الركعة الرابعة، سواء بالزيادة أو بالنقصان، يعني وجود خلل ما. قد أتى الإمام بلا شك بأركان كل ركعة، من القيام أثناء القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين مع توافر الطمأنينة في كل ركن، ولم يذكر صاحب السؤال نوع الخلل الذي سهى فيه الإمام. ومن ثم فسجد الإمام لجبر هذا الخلل وسجد معه المأموم، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ليس عليه أن يعيد سجود السهو وهما سجدتان كما نعلم. وقال بهذا الرأي عطاء والحسن والنخعي وأصحاب الرأي وغيرهم. ومن الفقهاء من يرى أن الإمام إذا سجد للسهو قبل التسليم سجدهم المأموم مع الإمام، وإذا سجد الإمام بعد التسليم من الصلاة سجدهم المأموم بعد أن يقضي ما عليه، أي بعد قضاء ركعتين الباقيتين، وهذا مراعاة لموضع سجود السهو إذ هو يكون آخر الصلاة.
3: الخلاصة فضيلة الدكتور سيف، هل كان له أن يسجد مرة ثانية؟
4: هو لا شك أنه يعني موقفه صحيح كما يرى فريق من الفقهاء.
3: نعم. هل سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام فضيلة الدكتور؟ السائل يقول: حيث إني أسجد للسهو دائما قبل السلام.
4: عند الشافعية سجود السهو قبل السلام دائما. يعني السائل أيضا يعني ربما سمع هذا الكلام وهو متمسك به. عند الشافعية سجود السهو قبل السلام سواء كان الخلل في الصلاة بالزيادة أو النقصان. ومن أدلتهم ما ثبت من حديث ابن محينة قال رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس. وسدل أيضا يعني بما ثبت عن
3: سجدك قبل السلام.
4: نعم. وسدل أيضا بما ثبت عن أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإذا كانت الركعة التي صلىها خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. فهذا يدل على أن يعني من تمسك ببعض الأحاديث قال بهذا الرأي، لأن الخلل موجود في الصلاة وجبر سجود السهو، جبر الخلل الموجود في الصلاة. والبعض يتمسك بال يعني سيدنا الرسول ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد في خمسة مواضع. البعض يقول
5: سجد للسهو،
4: نعم، أنسى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليشرع لنا.
5: نعم،
4: يعني المولى سبحانه وتعالى تفضل يعني بذلك حتى يشرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعلى كل، فهذا البعض يرى أنه لا بعد تسليم في زيادة، إذا كان فيه زيادة في الخلل، والبعض يقول كان فيه نقصان يبقى قبل السلام. يعني لا شك أنه يعني من يتبع هذا فهو على صواب إن شاء الله. هذا ولله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع صاد ألف، يقول في رسالته: ما معنى عمى البصيرة؟ وما جزاء صاحبه في الآخرة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. فالبصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن الكريم وما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالبصيرة هي الحجة البينة الظاهرة، فكما أن البصر اسم للإدراك التام الكامل الحاصل بالعين التي بالرأس، فالبصيرة اسم للإدراك التام الحاصل بالقلب. فهذا الذي جاء من عند الله تعالى بصائر تهدي، فمن أبصر فلنفسه، لأنه سيجد الهدى والنور، وليس وراء ذلك إلا العمى. فما يبقى على الضلال بعد هذه الآيات والبصائر إلا أعمى، معطل الحواس، مغلق المشاعر، مطموس الضمير. وقوله سبحانه وتعالى: فمن أبصر فلنفسه، الإبصار هنا ليس هو النظر الحسي، إنما هو الإدراك الحقيقي الذي يدرك معاني الآيات وما تدل عليه. وقوله عز وجل: ومن عمي فعليها، شبه سبحانه وتعالى الإعراض عن آياته عز وجل بمن عمي فلا يبصر فعليه تبعة إعراضه. ويقول سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي إن أبصار العيون يرون بها، فأعينهم صحيحة وقلوبهم عميا. وقد قال سبحانه وتعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هكذا القلب من شأنه أن يبصر، فإن بصره وعماه هو العمى، وهذا العمى هو العمى الضار في الدين، عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده، كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. وأما مصير أعمى البصيرة في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب وأعمى عن الهداية وأعمى عن حجج الله تعالى وآياته وبيناته وعجائبه، فهو في الآخرة الغائبة عنه التي لم يراها أشد عمى وأضل سبيلا. أي أن أخطاء طريقا منه في أمر الدنيا التي قد عاينها لأنه أعمى عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر قلوبنا وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذه التلاوة القصيرة من سورة النحل للقارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة النحل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 33 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الشيطان.
1: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالة النداء في قوله يا معشر الجن والإنس؟ ولماذا خوطب بالجن والإنس دون الثقلين؟ ولماذا قدم الجن على الإنس؟
2: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. لما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة أنه مجاز للثقلين لا محالة، في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، عقب سبحانه ببيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراده، فقال سبحانه يا معشر الجن والإنس. ومعشر الجن والإنس هم الثقلان، وهو تفسير للمثنى في قوله في الآية السابقة سنفرغ لكم أيها الثقلان. وخوطب بالجن والإنس دون الثقلين لزيادة التقرير. أما عن دلالات تقديم الجن على الإنس هنا، لأن الجن مشهورون بالقدرة على الأفعال الشاقة المضنية، فخوطبوا أولا ببيان قدرتهم الفائقة، وكذلك النفوذ من أقطار السماوات والأرض بالجن اليق إن أمكن، فهم الأقوى والأقدر وليس الإنسان. وقد قدم النظم الحكيم الإنس على الجن في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لأن الإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه بالإنسان أليق إن أمكن وإن استطاع، فقدم في كل موضع من يظن به القدرة على ذلك، فكل في سياقه ومقامه فصيح بليغ يتفق مع مقاصد السورة التي ورد فيها. فتقديم الجن هنا على الإنس أبر بالسياق وأوفى.
1: ما دلالات التعبير بالشرط بقوله إن استطعتم؟ وما دلالات التعبير بقوله من أقطار؟ وما دلالات الجمع بين السماوات والأرض؟
2: أما عن دلالات التعبير بالشرط بقوله إن استطعتم، الدلالة على التعجيز، لأن الآية في مقام التحدي، وهو توجيه الخطاب إلى من لا يستطيع، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، فهو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينما ذهبتم أحيط بكم، وهذا في مقام الحشر في الآخرة. وأما عن دلالات التعبير بقوله من أقطار السماوات والأرض، أولا الأقطار جمع قطر، وهي الناحية الواسعة من المكان الأوسع. وأما عن دلالات الجمع بين السماوات والأرض، هو تحقيق الإحاطة بالجهات كلها تحقيقا للتعجيز، أي فهذه السماوات والأرض أمامكم، فإن استطعتم فاخرجوا من جهة منها فرارا من موقفكم هذا. والأرض إما أن تكون أرض الدنيا وذلك حين البعث، وإما أن تكون أرض المحشر، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان واجب الدعاء نحو التطرف نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى مذكرا هذه الأمة بمكانتها ومسؤوليتها بين الأمم، يقول سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صدق الله العظيم. وقد حمل الإسلام كل طوائف الأمة واجبا يتناسب مع كل طاقة ويتفق مع حاجة المجتمع إلى تضافر الجهود لتحقيق الغاية التي ينشدها المواطن من أبناء هذا الوطن، والتي يتبناها الإسلام لتنمو في وجدان الفرد وتستقر في جنبات المجتمع أمنا وسكينة حول كلمة الحق التي يجب أن تعلو فوق كل كلام وأن تتصدر كل زمان ومقام. ولئن كان كل فرد مطالبا بأن يسهم في تقويم الكلمة وتصحيح مسار الرأي حتى لا يزيغ أو يضل، فإن الأمة تنشد ممن أقامهم الله خداما لدينه وحماة لكلمته وسندا للمنهج الذي تقوم عليه سعادة الأفراد والجماعات. تنشد الأمة من هؤلاء أن يرفعوا الأعلام والمشاعل ويقولون: هيا إلينا، فنحن أهل الأمن ونحن دعاة السكينة في كل زمان ومكان. نعم، فإن من طبيعة المسلم سرعة استجابته لرجل الدعوة حين يمسك بزمام الكلمة بثقة وإقناع واقتناع، يصلح بها ما يراه من فوضى التطرف وعبث الرأي الذي ينسب إلى الإسلام والإسلام منه براء. إن الدعاة وهم عصب الأمة ورجال الفكر يتحملون عبء ما قد يقع ممن ينتسبون إلى الاعتدال أو إلى التمسك بالإسلام ويظنون أنهم يخدمون الدين أو يذودون على العقيدة. إنهم ينفرون الناس من دين الله ومن اليقين أن أحكم إطار ينبغي أن يدور فيه الداعية هو الحكمة الراشدة والفكر الهادئ والحجة القائمة على المنطق والإقناع. إن التطرف وهو الخروج على الحد الوسط من الأمور التي تؤرق الفرد وتشقي المجتمع، وعلى كل من تصدى للدعوة أن يجعل مبلغ همه تعميق معنى الإسلام وإبراز ملامح الأمن فيه وروح الاستقرار من حوله، بالالتفاف حول ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنن رسول الله الأمين صلوات الله وسلامه عليه من مبادئ هي حصن الأمة من الزلل ودرعها الواقي من المغالاة. إن المتشدد والمفرط على حد سواء لا يخدمان دينهما ولا أمتهما، ولكن الوسط هو سمت هذا الدين. ونعود مرة أخرى فنقول كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والحمد لله أولا وآخرا.
1: تحت عنوان واجب الدعاء نحو التطرف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فلنعطر أفواهنا بالصلاة على نبينا الكريم.

0: تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، من آيات الله البينات من سورة الكهف. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله الله.
1: نعم.

الله.

الله.

صلوا على النبي صلوا على النبي.

الحكومية.

0: صلى على النبي.
1: يا رب.

Walk down.

عندك في الضرب اللي هيجي حصل.

0: الله. نسمع نسمع.
1: لو

شويه 8 كمان.

Oscar.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فأقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وأقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه مسلم. إن الإنفاق في الطاعات وفي مكارم الأخلاق وصنائع المعروف من الأمور الهامة. ينفق الإنسان على الأهل والضيوف، ولا يسمى إسراف، إنما الإسراف ما كان في غير الوجوه المشروعة. وفي هذا الحديث بيان يوضح أن هذا الإنفاق إلى جانب كونه ليس إسرافاً بل هو في سبيل الحق، فإن الله تعالى يثيب صاحبه بل ويخلف عليه في الدنيا قبل الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، وقال: يمين الله ملأ. رواه مسلم. وقد قال رب العزة سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي هذا بشرى من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سيخلف على المنفق من فضله. قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال وعلى الضيوف والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى إسرافا. وقد بشر الله سبحانه وتعالى المنفق بأن يخلف عليه، وذلك في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها سحاب ليل ونهار. أرأيتم ما أنفق مدخلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض. والحديث الذي نحن بصدد شرحه يوضح أن نزول الملكين اللذين يدعوان في كل يوم من أوله منذ الصباح، حيث يصبح العباد أي في أول هذا اليوم وقبل أن يقوم العباد بما سيقومون من عمل، كأن الله سبحانه وتعالى قيض هذين الملكين ليدعوا، وكان في قدرته سبحانه وتعالى أن يعطي المنفقين الرزق وأن يخلف عليهم دون عناء، وأن يجعل التلف للممسكين الذين يبخلون بما آتاهم الله تعالى دون أن يدعو الملك الآخر. ولكنه سبحانه يظهر أمر المنفقين للملك الأعلى وأمر الممسكين إلى جانب ربط الأسباب بمسبباتها وما ترتب على الإنفاق من دعاء مقبول من الملائكة بالخير والبركة، بالخير لأهل الإنفاق المكس، ويكون العكس لأمر الإمساك الذين يمسكون. والحديث يرشد إلى فضل الإنفاق وأنه لا ينقص مال صاحبه بل يزيده ويبارك الله فيه، كما يستنبط من الحديث النهي عن الإمساك والبخل وأنه لا يزيد مال صاحبه بل لا يبقي كما هو، تصيب أموال للمساكين. النهي عن الإمساك والبخل وأنه لا يزيد مال صاحبه بل لا يبقي كما هو، بل تصيب أموال المسكين الجائحات والتلف والضياع، كما يستنبط من حديث حب الله للمتقين ودعاء الملائكة له وبغضه للممسكين ودعاء الملائكة عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
1: اللهم صل.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول مفهوم السعي في القرآن الكريم وأنواعه، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول اللغة التي يفهمها جميع الأجناس باختلافاتهم، وذلك من خلال الآية 42 وما بعدها من سورة النجم من قول الحق عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى مش بس في الآخرة بس، والمنتهى في أمورك في الدنيا برضه، في أشياء أنا حكمك فيها ما تقدرش تفلت منها، اللي هي القدريات، الاختيار بتتمرد علي. فحقول لك: ما دمت تعمدت التمرد علي فجرب هذا التمرد فيما أقضيه عليك من حقي ولا تستطيع فكاك، يبقى أنا برضو لي المنتهى، مش هتتأخر للآخرة، لا، برضو في الدنيا. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه سبحانه هو أضحك وأبكى. هو أضحك، ما تقولش بقى الرجل اللي بيعمل كوميدي هو اللي بيضحك الناس، هو خالق الضحك، مش اللي بيعمل حاجة تضحكك هو اللي بيضحكك، ده هو يكون خالقك صالح لأن تضحك. ولذلك الشيء اللي ربنا بيقول عليه هو يبقى محصول له، معرفش أضحك وأبكى، أنه هو أضحك وأبكى. ساعة ما يقول هو يبقى كأن فيه شبهة عند البشر إن الغير بيعمل، لكن هو. ولذلك تجد الشيء الذي ليس للبشر فيه اختيار تتفق فيه الأجناس كلها على اختلاف طبقاتها. ما فيش ضحك روسي وضحك أمريكاني وضحك ألماني وضحك إنجليزي وضحك عربي وضحك عجمي، كل الضحك إيه؟ وكذلك البكاء. ولذلك حتى في وسائل الأداء التعريفي، تعريف خواطر المتكلم للمخاطب، في أشياء متفق عليه. الأشياء بتاعة اللغة لنا نتكلم، أنت تحط لي ضحكة معنى آخر وده يحط لها لفظ ثاني، أنت حر، إنما المعنى هو هو، لكن الإشارة فيه مش محدش بيختلف فيه. يعني لما تروح في أي حتة وتعمل لواحد كده هو يجي لك ولا لا؟ تعمل لكل واحد كده تقول له لا، تعمل لواحد كده تقول له نعم، مش كده؟ الله. إذن الإشارة لغة إسبرانتو، يعني لغة إيه؟ لغة عالمية، اللي هي اللغة الأولى قبل أن تتعلم الأسماء على مسمياتها. فالضحك والبكاء هي برضو كده، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. برضو ما تقولش ده الطبيب هو اللي موت، ده الرجل هو اللي قتل، اللي مش عارف هو أجل وكده، بس الآلة هي اللي اختلفت. وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الله، طب ما قالش هو خلق الذكر والأنثى من نطفة؟ طب مش معنى دي هو؟ أما لك لأن احنا بنعتقد أن لما اجتمع الرجل والمرأة هم اللي جابوا هم اللي جابوا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هذه الآية جند الله علماء الدنيا الذين يستنبطون الأسرار ويستفيدوا مما سبقهم ليخرجوا شيئا جديدا، حلت لنا إشكالات كثيرة. الناس كانوا زمان بيعتقدوا أنه إذا غلب ماء الأنثى ماء الرجل يطلع الولد بنت، وإذا غلب ماء الرجل ماء الأنثى طلع إيه؟ يطلع ذكر. لا، المرأة لا دخل لها في هذه العملية، المرأة وعاء يستقبل فقط، وكل الحكاية جاء من مين؟ من الرجل. إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة، والنطفة دي بتاعت الرجل إذا تمنى، والمرأة بتستقبلها. بس يبقى إذن هناك ما جعل علاقة فخلق إيه؟ فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى من الرجل. ولذلك احنا قلنا المرأة العربية، فاكرين الكلام؟ كنا قلنا زمان المرأة العربية جوزها اتجوز عليها لأنها ما بتجيبش إلا بنات، فلما اتجوز عليها بقى بعيد ما يجيلهاش، اسمه أبو حمزة، فقالت شعرا اقرأ الآن علشان يسجل لك إن دي عملية فطرية مش علمي وصلنا إليه بالمجاهر والبتاع ده، العملية فطرية. قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، يعني خلاص ما عادش بيجي ناحيتنا، غضبان ألا نلد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لغارسينا، نعطي لهم مثل الذي أعطينا. لكنها انتهت إلى ما انتهى إليه الإيه؟ العلماء اللي هم من إيه؟ من الآن. نعم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من اسمهم زوجين. العامة يفتكر كلمة زوج بيدل على شيئين اثنين، لا، زوج فرد بس معاه وياه مثل، زوج فرد بس. ولذلك ما تقولش توأم فلان وفلان توأم، قل توأمين. التوأم واحد معاه زيه، والزوج واحد معاه ايه؟ يبقوا اسمهم ايه؟ بدليل قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الضأن. نعم ما شاء الله. وأن عليه، طيب، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه يبقى فيه نطفة وفيه منش. النطفة هي السائل الذي يعيش فيه الحيوان المنوي، والمني هي الميكروبات اللي هي فيها. وعشان تعرف الخلق الله يرحمه العقاد قال إن أنفال الدنيا كلها في نصف كستبان خياطة، نصف كستبان الخياطة، الكستبان نصف كستبان خياطة من قذف الرجل يبقى يجيب أنسال الدنيا كلها. شو بقى كم مليار في الدنيا. نعم. من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق زي ما عجبنا كده نجيب. ليه؟ لأننا جئنا بكم أولا من عدم، فلا تستبعدوا علينا أن نأتي بكم من وجود بعضكم. أنتوا لسه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى يعني جعل للمرء غناء بما يملك عما في يد الغير، وأقنى جعل له رضا بما أعطاه. فتجد فيه ناس يبقى رزقهم ضيع إنما راضين ومبسوطين. أغنى وأقنى، يبقى إذن الغنى بسعة المال يساويه في رضا النفس القناعة والرضا، الاثنين قد بعض. انه هو اغنى واقنى، وانه هو رب الشعرى. الشعرى دي كوكب زي الشمس، بقول لك مليون، يعني لما تجيب الشمس دي مليون منها يدخلوا في الشعرى. وقال لك لو اقتربت منا كده العالم ما كله يتحرق. يبقى كان ما تراه من اجهزه الكون دي كلها، مش الجهاز المباشر لك هو اللي بيمدك، ده في اجهزه ثانيه بتديله. زي ما تقولش ان الكابل الكهرباء ده اللي بيديني الضوء، دي في حاجه ثانيه بتمد الكشك، فيها بتمد الكشك الضبور. الله، كل حاجة بتمدها حاجة. فالشمس بتدينا صحيح، لأن لو الشعرة دي اثنين تحرقنا كلنا، تقوم تديها على قد وبعد ذلك الشمس تأدينا. ليه؟ لأن الضعيف لا يستطيع أن يستقبل من القوش، يقوم يعمل ربنا فيه ترانسفورم كده عشان يقدر. إنه هو رب الشعرة، وأنه أهلك عادا الأولى. عاد بتاع مين؟ أخاه هود. مش كده عادا الأولى، أمال وفي عاد تانية؟ أم قال لك لما حصلت الصيحة على عاد الأولى وأهلكتهم، المفكرين بقى بيقول لك طب أهلكت اللي كانوا موجودين في البيئة، ما كانش من حد مسافر في حتة ثانية كده ورايح هنا وهنا وهنا، ما دخلش في البيئة. قال لك لازم يكون كده حاجة زي كده بعيد عن محل المعركة. أم قال لك طب ولما جم لقوا الدنيا مهدودة كده، التمس لهم حتة ما يبقاش فيها مصائب، فجم مكة وقعدوا في هذه عاد الأخرى. وأنه أهلك عاما الأولى، وبرضه وثمود فما أبقى، وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالح. وبيقول لهم إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، مش كده بتشوفوها يعني، ما بقولكوش كلام كده مش عارف إيه. وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. طب ليه ما كلهم ظلموا وطغوا وكذبوا الرسل وحصل لهم كذا؟ قال لك لكن الرجل فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، وقعد بقى يحاول يجيبهم من هنا ويجيبهم من هنا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. أهوى المؤتفكة يعني القرى التي قلبت رأسا على عقب، جعلنا عليها سافلة، اسمها مؤتفكة، ومأخوذة من الإفك، والإفك هو الكذب الذي يخلع على غير الواقع واقعا. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. إيه غشاها ما غشى؟ قال لك لما أمطر عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، بقايا الحجارة موجودة، روحوا شوفوها لحد دلوقتي وهناك. ولذلك يقول في الآية وإنها لبسبيل مقيم، لسه موجودة، روحوا شوفوا، وإنها لبسبيل مقيم. الله. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى من الحجارة المسومة. كل حجر متعلم بعلامة صاحبه، مسومة ومعلمة، علشان ما تقولش إنها كده يعني عشوائية. مهم زي ما قالوا في طير أبابيل ترميهم بحجارة، قال ميكروبات. طب إيه الميكروب يا أخوان اللي معلم ما يروحش إلا أبرها ويسيب الباقيين؟ ميكروب إيه؟ ميكروب إيه ده؟ ثانيا الميكروب لازم له مدة حضانة، لما يجي الميكروب لازم يقعد مدة، إنما دي في ساعتها كده بقى لهم كعصر مأكول يعني. نعم. فغشاها ما غشى. بعد ذكر هذه الأشياء يقول له أقول لي بأي آية من اللي أنت سمعتهم كده تتمارى وتشك؟ ولا آية يا رب. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ فبأي آلاء ربك جاي في الرحمن برضه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقى لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. كانوا عندما أقرأوا فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن ده شرع الانفعال لكلام القرآن. ساعة ما تيجي حاجة أقول سبحان الله، ساعة ما تيجي أقول الحمد لله، ده لازم تنفعل لأساليب القرآن، مش يمر عليك القرآن كده، لأن في فرق بين إعجاب يظل مكبوتا في النفس وإعجاب يعبر عنه بال. فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. يعني تجادل وتقول. والمراء هو أن كل واحد مجادل يمري ما عند صاحبه، لأن الاثنين لما بيجادلوا كل واحد بيجتهد يجيب ما عنده من الحجة يديها لصاحبه. فلها معنيين، مروا الحبل فتله، لما تجيب الصوف ولا القطن وتفتله مرة تفتله ويبقى حبل واحد، ومرة تفتل حبل وحبل وبعدين تجيب الحبلين الاثنين على بعض، ومرة عايز تقوها أكثر تجيب حبل ثالث وتدخله بين الاثنين كده عشان يبقى متين. ولذلك الحاجات بتاعت المراكب وبتاعت الولايات لها ايه مجدولة ثلاث حبال. فثمارة دي او المراء هو حلب الناقة، وتمسك الست لما تيجي تحلب تشد الثدي كده عشان تجيب. الفلاحين يقول عندنا تقرأ للجاموس ما تخليش فيها ولا ندعى. وإلى لقاء آخر
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: فاسمع

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتفقت المذاهب الفقهية على أنه لا يجب الوضوء مرة أخرى لمن حضره وقت الصلاة وهو على وضوء، ودليل ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة ما دام قد صلى المسلم بوضوئه الأول صلاة فرض أو نفل، أو ما يقصد له الوضوء كسجدة تلاوة أو قراءة قرآن من المصحف. والخلاصة أنه لا يجب الوضوء مرة أخرى لمن حضره وقت الصلاة وهو على وضوء، إنما يستحب له الوضوء إذا توفر الماء وكان قد صلى بوضوئه الأول صلاة فرض أو نفل. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتمم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الملجأ حين تضيق السبل، وأنت الملاذ حين تتزاحم الهموم. إليك تهرب القلوب إذا أثقلها الحزن، وعند بابك تستريح الأرواح إذا أنهكها التعب. لا ملجأ منك إلا إليك، ولا أمان إلا في رحاب رحمتك، ولا سكينة إلا بذكرك. اجعلنا في كنف لطفك، واشملنا بواسع رحمتك، وافتح لنا من خزائن فضلك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب، ما حلول هذا اليوم الجديد؟ نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والأمن والأمان والتقدم لوطننا الحبيب. نسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم في هذا اليوم الطيب المبارك بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وصباحكم بكل الخير. نحييكم مستمعينا الكرام مع هذا اليوم الطيب المبارك، الجمعة 17 من صفر من عام 1448 من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي والثلاثين من يوليو من عام 2026 من الميلاد. أهلا بكم مستمعينا، فحول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ بهذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكلام.
1: قل أفلا تذكرون.

Thank you.

سيقول

قل فأنا

سيقول

قل فأنت

مت

فتعالي عما يشركون. ما اتخذ

فتغير

وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.

تركت كلا. إنها كلمة هو قائلها.

0: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم
1: Thank you.

ومن خفت موازينه.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن

قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إن

اتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا

0: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم
1: أفحسب

فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق أفحسب

ومن

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. كيف يمكن الرد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ فقط ولا شأن له ببيان القرآن، لأن القرآن يبين نفسه ويفصل نفسه، فما حقيقة هذا الزعم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، مجددا نلتقي مع هذا البيان الذي يقوم على شواهد الحق وبراهين الإيمان بشأن شبهة قديمة حديثة تقوم على التفريق بين القرآن والسنة، تفريقا ينتهي إلى إلغاء وظيفة السنة البيانية، مع أن القرآن نفسه هو الذي أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وظيفة البيان، والرد عليها يكون من القرآن أولا، ثم من السنة، ثم من الواقع العملي للعبادات والأحكام. أولا، القرآن الكريم هو الذي جعل للنبي صلى الله عليه وسلم وظيفتين لا وظيفة واحدة. القرآن لم يقل إن الرسول مجرد ناقل للوحي، بل أثبت له البلاغ والبيان معا. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقوله لتبين نص صريح في أن من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل الله سبحانه وتعالى من آيات الذكر الحكيم، وليس مجرد تلاوته وإبلاغه. كذلك قال الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ولو كان القرآن الكريم يكتفي ببيان نفسه دون بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لما صح تعليل إنزال الكتاب بقوله لتبين لهم. ثانيا، القرآن هو الذي أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلو كان دور النبي صلى الله عليه وسلم مجرد التبليغ كما يزعمون، لكان يكفي أن يقول حتى يحكموا القرآن، لكن القرآن قال حتى يحكموك، يحكموك أنت يا محمد، لكنه قال يحكموك. ثالثا، معنى كتاب مبين وفصلناه لا يعني أنه لا يحتاج إلى بيان الرسول، والاستدلال بقوله تعالى كتاب مبين في غير موضعه يؤدي بنا إلى معاني خاطئة. فمبين لها معنيان، أي بين واضح في هدايته ومبين للحق، ولا يلزم من كونه واضحا في أصوله أن تكون جميع جزئياته مستغنية عن البيان النبوي. فالقرآن نفسه فيه عام وخاص، مطلق ومقيد، مجمل ومبين، ناسخ ومنسوخ، محكم ومتشابه. وهذه الأنواع كلها لا تعرف إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فصلناه لا ينفي البيان النبوي. التفصيل في القرآن يعني أنه اشتمل على أصول الدين وأمهات الأحكام وليس معناه أنه ذكر جميع الجزئيات والتفاصيل التنفيذية. فمثلا أمر بالصلاة ولم يبين عدد الركعات وما يقال في كل ركعة، أمر بالزكاة ولم يبين أنصبة الزكاة، أمر بالحج ولم يبين تفاصيل المناسك. ولهذا قال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. فلو اكتفينا بالقرآن وحده لما استطعنا إقامة الصلاة التي أمر بها القرآن. خامسا، القرآن نفسه هو الذي أحال إلى الرسول في فهم القرآن. كيف ذلك؟ قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد كان من بيان الله للقرآن أن بينه لرسوله ثم بلغه الرسول للأمة قولا وعملا حتى تتأتى الأسوة الصالحة والقدوة الطيبة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن القول بأن النبي مجرد مبلغ صلى الله عليه وسلم لا مبين يخالف نصوص القرآن نفسها. فالقرآن أثبت له 4 وظائف كبرى: تبليغ الوحي، بيان الوحي، تعليم الكتاب والحكمة، التطبيق العملي والتشريعي للوحي. نعم، هذا هو البيان العلمي لهذا الأمر، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في هذه التلاوة من سورة الشعراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإنه لفي

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثر مستمعين الكرام في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلى عليك الله يا نورا بدا ما بات عبد للإله موحدا. صلى عليك الله يا عالم الهدى وإليك شوقي والصلاة مجددا. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع الختمة المجودة والتي يصحبنا فيها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري والذي يرتل علينا من أول سورة الممتحنة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم. والله بما تعملون بصير.

0: والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة الممتحنة حتى الآية 11 من سورة الجمعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان عند يونس ابن عبيد حلل مختلفة الأثمان، قسم قيمة كل حلة 400، وقسم كل حلة منه قيمتها 200، فمر إلى الصلاة وترك حلل 200، فجاء أعرابي فاستحسنها ورضيها فاشتراها فمضى بها وهي على يديه، فاستقبله يونس فعرف حلته، فقال للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال: 400. فقال يونس: لا تساوي أكثر من 200، فارجع حتى تردها. فقال الأعرابي: هذه تساوي في بلدنا 500، وأنا أرتضيها. فقال له يونس: إن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها. ثم رده إلى الدكان ورد عليه 200 درهم، وعنف ابن أخيه في ذلك، وقال له: أما استحييت؟ أما اتقيت الله؟ تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين؟ فقال ابن أخيه: والله ما أخذها إلا وهو راض بها. قال يونس بن عبيد: فهل رضيت له بما ترضاه لنفسك؟
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: التاسعة والنصف ودقيقتان ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في هذه التلاوة من سورة الأعلى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سورة الأعلى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما المقصود بعربية القرآن الكريم؟ وذلك في قوله تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وما المقصود بأم القرى ومن حولها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. المراد بعربية القرآن الكريم أي أن الله سبحانه وتعالى فصل هذا الكتاب باللسان العربي، فلغة القرآن هي اللغة العربية. وعن ذلك قال ربنا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال هنا في هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. إذن لغة القرآن هي اللغة العربية، فالحمد لله الذي أنزل أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، أنزله ربنا من أعظم مكان وهو اللوح المحفوظ، أنزله ربنا بأعظم ملك وهو الأمين جبريل، أنزله ربنا في أعظم غار وهو غار حراء، أنزله ربنا بأعظم لغة وهي اللغة العربية، لغة واضحة لا غموض فيها ولا لبس، وإنما لغة بينة. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى بأن لغة القرآن لغة بينة وهي لغة عذبة. أما عن قوله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، فالمراد بأم القرى هنا هي مكة المكرمة. وقوله تعالى: ومن حولها، أي ما حولها من القرى. ولقد شرف الله سبحانه وتعالى الزمان والمكان بهذه البلدة المقرمة، وسميت مكة بأم القرى لأن فيها البيت الحرام الذي يحج إليه أهل القرى العربية. ولهذا كان فراق الرسول صلى الله عليه وسلم حين هاجر منها كان صعبا على نفسه. روى الإمام أحمد بسنده أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف عند مشارف مكة: يا مكة، والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهكذا رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف الباهتيمي، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة النحل.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة النحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في العاشرة إن شاء الله نلتقي مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود علي البناء. الآن نستمع إلى تفسير لبعض آيات سورة الكهف من فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، وسورة الكهف تضع عن طريق التربية الروحية حدا لضلال قديم ألفه الناس في تقويم الحياة، ذلك هو تقدير القيم الإنسانية بحظوظ المال والثراء والجاه، وتبين أن ما على الأرض من زينة ونعم مادية إنما كان طريقا لاختبار الناس أيشكرون أم يكفرون، وليست هذه النعم كل ما يقصد من هذه الحياة، بل هناك ما هو أسمى منها وأرفع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي سبيل ذلك تقص هذه الصورة علينا 3 قصص، لكل منها دلالتها الخاصة في تقدير الحق بذاته وارتباطه بطهر العقيدة ونقاء النفس، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالقوة ولا بالسلطان. قصة أصحاب الكهف وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقصة موسى مع العبد الصالح وهي قصة التواضع الذي لا يعرف في سبيل العلم والتكمل بالمعرفة التكبر ولا الغرور. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقصة العدل وإغاثة الضعيف وهي قصة ذي القرنين الذي قضى بقوته على المفسدين، وكما استخدمت الصورة في سبيل هدفها هذه القصص 3 استخدمت فيه من جهة أخرى 3 أمثلة بيّنت بها أن الحق لا يرتبط بكثرة المال ولا بعلو الأنساب، وهي مثل الغني المكاثر بماله والفقير المعتز بماله. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من فناء، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، ومثل إبليس وما أصابه من الطرد والحرمان جزاء تكبره واستعلائه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهنا تحذر الآيات أبناء آدم أن يتخذوه أعوانه أولياء من دون الله، وتبين لهم أنه وذريته أعداء لهم من أول النشأة، يدفعونهم إلى الشر ويكيدون لهم عن طريق الإغواء، ويصرفونهم عن أرباب النفوس الزكية، ويطلبون إليهم أن يطردوهم عن مجالسهم لما هم عليه من فقر وضعف. ثم تبين أن هؤلاء الذين يحاولون إضلال الناس عن الحق ليس لهم في شأن الله ونظام خلقه من أمر، فهو لم يحضرهم وقت أن خلق ونظم، وهو لم يعتمد عليهم في فعل أو يستشيرهم في رأي، فكيف يجعلون لأنفسهم سلطان التوجيه، وكيف تروج عند الناس وسوستهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فتخلوا عنهم كما سيتخلى عنهم شركاؤهم، وسيسلمونهم إلى النار ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم تشير الآيات إلى أن إعراضهم عن الحق لم يكن ناشئا عن حاجة لهم إلى دليل، وإنما هو الطغيان يمنع صاحبه من الإيمان ويجعله يجادل بالباطل ليضحد به الحق، ويحول بينه وبين التفكير في العاقبة، فلا يتذكر إلا إذا استمر به العذاب أو فاجأته سنة الأولين. وسيراها المنكرون من بعد. ثم تذكر الآيات أنه لولا رحمة الله بعباده وأنه يمهلهم رجاء التوبة لعجل لهم العذاب، ولقد جعل لهم موعدا لن يجدوا من دونه مصرفا عن العذاب. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم تذكر الآيات قصة التواضع في طلب العلم الماثلة فيما جرى بين موسى والعبد الصالح، فإن موسى مع علو شأنه في المعارف الإلهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق في سبيل العلم دون نظر إلى علو مكانته عمن يريد أن يتعلم منه. وفي هذا ما يخفف حدة الكفار على هؤلاء الفقراء ويرشد إلى أن العلم أسمى من المال، وأنه لا ينبغي أن يكون فقر العلماء مانعا من السعي إليهم وتزكية النفس بعلمهم. فهذا موسى نبي الله وكليمه لا يكاد يعلم بالعبد الصالح وبما عنده من علم حتى يجمع أمره على الوصول إليه، كيفما كان الطريق لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ويلتقي موسى بالعبد الصالح ويقدم له نفسه مستأذنا في أن يتبعه ليعلمه، فيطلب منه العبد الصالح التسليم فيما يرى والبعد عن الجدل، فيطمئنه موسى على ما يطلب: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيعده العبد الصالح بالبيان إذا هو التزم الشرط: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وعلى هذا التعاقد ركب السفينة، وكان أول ما فوجئ به موسى من العبد الصالح أن العبد الصالح خرقها، وكان لخرقها هول في نفس موسى أنساه الالتزام السابق فأنكر عليه، ثم عاد يعتذر بالنسيان. وكان الحادث الثاني أن قتل العبد الصالح غلاما، فعاد موسى إلى الإنكار، وعاد العبد الصالح إلى اللوم، وعاد موسى إلى الاعتذار، وهدده صاحبه بقطع العلاقة إن عاد إلى الثالثة. وعاد موسى إلى الثالثة فأنكر عليه إقامة الجدار المائل، وهو لقوم منعوهم الطعام مع شدة حاجتهم إليه. وهنا نفذ العبد الصالح تهديده لموسى: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قدم فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت لهذا الترتيل المبارك من سورة الكهف. حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لما لها من تأثير إيجابي على نفس المسلم. سورة الكهف تمثل منهجا قويما في حياة المسلم، فهي سبب للسعادة والراحة والطمأنينة، كما أنها وقاية للمسلم من فتن الدنيا، ونجدها كذلك تذكر المؤمن بالحياة الآخرة وبيوم الحشر والحساب. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب أن يقرأها الكبير والصغير والرجل والمرأة والمسافر والمقيم لعموم الخير الوارد فيها، أمالا لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نبقى مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ

ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

تَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

اتخذت عليه أجرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونو

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا سورة الكهف. في الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى نلتقي وإياكم مع ترتيل مبارك لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. ساعتنا الآن 10:05.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فالمتأمل في آيات القرآن الكريم وألفاظه يجد أنه استعمل 3 ألفاظ تشترك جميعا في معنى الاستسلام والتذلل، لكن القرآن الكريم واللغة العربية يفرقان بينهما بدقة متناهية بناء على محل الخشوع، هل هو في القلب أم في البدن أم في اللسان والأداء وسياق الحالة النفسية والبدنية للعبد. فلفظة الإخبات تأتي في استعمالات القرآن الكريم بمعنى الخشوع القلبي واليقين الثابت، وهي مشتقة من الخبت، وهو المكان المنخفض الواسع والمستوي من الأرض. والمعنى الدقيق للإخبات هو خشوع باطني يبدأ من القلب ويقترن بالاطمئنان والسكينة والثقة التامة بالله. والمخبت هو الشخص الذي انخفضت جبال كبريائه واستوت أرض قلبه خضوعا لخالقه. ودائما يربط القرآن الكريم الإخبات بالقلب والعمل الصالح واليقين الدائم، كما في قوله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وكما في قوله سبحانه: وأخبتوا إلى ربهم، أي اطمأنت قلوبهم إليه وسكنت. أما لفظة الخضوع فتأتي في استعمالات القرآن الكريم في انقياد البدن والأعضاء الظاهرة، وهي كلمة تدل على التطأطؤ طواعية أو كرها. والخضوع هو الاستسلام الظاهر الذي يظهر على الجوارح والبدن، مثل خفض الرأس، غض البصر، سكون الحركة، تعظيما للمخضوع له. وقد يكون الخضوع بالبدن والقلب، لذا فهو أعم من الإخبات من حيث الظاهر. والقرآن الكريم يركز في استعمال لفظة الخضوع على المظهر البدني أو القولي الخارجي في الخضوع، كما في قوله تعالى في شأن الكفار يوم القيامة: فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي منقادين منكس الرؤوس. وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول، أي لا تلن ولا تلين الصوت وتجعلنه رقيقا في ظاهره. أما لفظة الضراعة فمعناها شدة الافتقار باللسان والدعاء في الأزمات، وهي مشتقة من الضرع، وهو الذل والضعف. وضرع الرجل إذا ذل وضعف وسأل حاجة. والضراعة أو التضرع هي المبالغة في التذلل والابتهال بالدعاء، ومحلها اللسان والجوارح معا، ولا تستعمل غالبا إلا عند وقوع المكروه أو نزول البلاء أو الخوف الشديد، فهي حالات طارئة من شدة الالتجاء والمسكنة لرفع ضرر أو جلب نفع عاجل. والقرآن الكريم دائما يربطها بابتلاءات الأمم ونزول الشدائد لحثهم على اللجوء إلى الله. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وكما في قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي تذللوا بالدعاء والمسكنة عند نزول العذاب. والخلاصة أن الإخبات سكون القلب واطمئنانه باليقين والرضا، وهو شعور داخل الصدر، كما في قوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. أما الخضوع فهو انقياد الأعضاء وطأطأة البدن والامتثال الظاهري في الجوارح، كما في قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وأما الضراعة فهي شدة التذلل والابتهال بالدعاء لرفع البلاء في اللسان والحال، كما في قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إباعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص العاصم. وبدءا من الآية 61 من سورة الزمر، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أف

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون

فتحوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

بصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهم

يدحضوا به الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق

الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

فيه كذبه، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا

الجهاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.

الأولاد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا

رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون

0: يرجعون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي الزمر وغافر، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في الثالثة إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. ما زلنا نتناول مع فضيلته بالبحث والتحليل

0: وغض النظر عن الآراء المعتدلة التي تميل إلى التوسط في الأمور طبعا بأسانيد شرعية وليس باتباع الهوى. فالإسلام في حقيقته دعوة لليسر والتيسير والاعتدال ومراعاة مصالح الناس. نبين هذه المعاني ونؤكدها بما يثبتها ويدل عليها من القرآن والسنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المتتبع لنصوص الشريعة يجدها ناطقة بمبدأ التيسير ونفي الحرج، وقد قرر القرآن الكريم ذلك صراحة، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كما أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدت هذا المبدأ، مبدأ التيسير، فقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ووصفت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصفت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. والمتأمل في تشريعات الإسلام يجد مظاهر التيسير والبعد عن التعسير في شتى نواحيها، فقلة التكاليف ومراعاة أعذار المعذورين وعدم المؤاخذة في حالة الضرورة، كل ذلك يدل على اليسر ويدل على رفع الحرج. فالعبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى في حقنا عبادات بسيطة في كمها وفي كيفها، والمحرمات محددة والتحليل مطلق، وكبير جدا مساحة المشروعية، مساحة كبيرة جدا أكبر من الإلزام في الترك أو في الإتيان أو في الأمر.
0: نعم، لكن بعض الناس يظن أن الأخذ بالأشد والأشق فيه محافظة على الشريعة وفيه ضمان لقوتها وبقائها، فما سر ابتناء الشريعة على التيسير ورفع الحرج؟
1: سر ابتناء الشريعة على التيسير ورفع الحرج يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الشريعة هي الشريعة العامة التي تخاطب الناس جميعا في كل العصور، فكان اللائق بها التخفيف والتيسير الذي يلائم ما يطرأ على الحياة من تغيرات ومستجدات تقتضيها ظروف وأحوال كل عصر. أما الأمر الثاني أن التيسير في الأمور والرفق بالناس وترك التشديد من شأنه أن يحبب الإيمان والطاعة إلى القلوب، ويمكن الاستفادة من دعوة الإسلام إلى التيسير وعدم التعسير من خلال مظاهر متعددة. منها أولا أنه ينبغي للمتصدر للفتوى أن يفتي بالرأي الذي يراعي التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، وذلك إذا كانت المسألة من المسائل الاجتهادية، بشرط عدم معارضة ما يفتي به أصول الشريعة ومقاصدها. ثانيا أن يراعي القائمون على التقنين مبدأ الأخذ بأيسر الآراء الفقهية وأقربها إلى روح العصر والتي تحقق ما فيه مصلحة الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم. ثالثا ألا يشدد المسلم على نفسه في العبادة، فقد ذم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أما إن أخذ الإنسان نفسه بالرفق وأخذها بالتدريج في العمل حتى تأنس دامت النفس عليه. رابعا ينبغي أن يراعي صاحب المسؤولية في الأسرة التيسير على من قارب سن التكليف من الأطفال ولم يتمكن رسوخ العمل في قلوبهم، فلا يشدد عليهم خوفا من أن ينفروا من عمل الطاعات، فيعودوا على الطاعات في حدود الطاقة وفي حدود الاستطاعة، كأن يدربه على الصوم ساعات معينة أو أياما معينة، أو على أن يمسك عن الطعام فقط أو الشراب فقط أو ما أشبه ذلك، حتى يبلغ الإنسان سن التكليف فيكون قد تعود على التكليف دون إرهاق ودون مشقة.
0: نعم، إذن الشريعة السمحة مبنية على التيسير ورفع الحرج ومراعاة أحوال الناس، أما التشدد والمغالاة في الآراء فضر

0: هو أكثر من نفعه.
1: إن التشدد في العبادة والتشدد في السلوك أمر ينبذه الإسلام، وهو مدخل يقود إلى التطرف الفكري، كما في الوقت نفسه قد يقود إلى الإلحاد. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من التشدد في الأمور كلها، فقال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم. وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم حين أمروا بذبح بقرة، فسألوا عن لونها، وسألوا عن سنها، وسألوا عن غير ذلك من صفاتها، فشدد الله عليهم بأن أمرهم بذبح بقرة على صفة مخصوصة لم توجد إلا في بقرة واحدة لم يبيعها صاحبها إلا بملء جلدها ذهبا، في حين أنهم لو امتثلوا أول الأمر لكانت كل بقرة صالحة لأن تكون محلا لأداء تكليفهم. إن الإسلام دين يراعي مقتضيات الفطرة ويوازن بين الدين والدنيا، فقد روى البخاري ومسلم أن ثلاثة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا أي أخبروا بهذه العبادة كأنهم تقالوها، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لهم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رزقنا الله سبحانه وتعالى فهم شرعه الشريف على نحو يرضيه، ورزقنا الاتباع، ورزقنا الإيمان والتقوى، ورزقنا التيسير في كل أمورنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن الشريعة يسر ورحمة وعدل ووسطية وتسامح، أما الغلو والتنطع فليس من الإسلام في شيء. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور في هذه التلاوة من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحياء خلق، الحياء سلوك، الحياء خير كله، الحياء شعبة من شعب الإيمان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله: إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل كما تستحيي رجلا من صالح قومك. وعن أشج عبد القيس أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلتين يحبهما الله. قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قلت: أقديما كان في أم حديثا؟ قال: بل قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. يا أخي الكريم، ما أحوجنا إلى التخلق بهذا الخلق الذي لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، حياء من الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وحياء من الخلق بألا يظهر الإنسان أمامهم صغيرا في أعينهم.
0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ علي حزين في هذه التلاوة من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل صدق الله.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ علي حزين ما تيسر من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هذا المعنى في هذا البيت يؤكد أهمية العمل وأهمية الوقت في حياة الإنسان. فكيف تحدث القرآن الكريم عن الوقت، وكيف اهتمت السنة المطهرة بمرور الزمن؟ معي ومعكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فما عمر الإنسان مهما امتد وطال سوى حزمة من الأيام بل من الساعات. والعاقل الواعي من الناس هو الحريص على الوقت، بحيث لا يبدله ولا يهدره ولا ينفقه إلا فيما ينفعه وينفع أمته. ليست السفاهة في إنفاق المال فقط في غير محله، إنما سفاهة أضخم من تلك وأشد إثما، تلك التي تهدر الوقت وتبدد الأعمار. فما العمر إلا باقة من الأيام بل من الساعات. وفي القرآن الكريم تطالعنا مظاهر لعناية الإسلام بالوقت بصورة ملحوظة ولافتة. وكيف لا ونحن نقرأ: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم كيف لا ونحن نقرأ: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولا نغالي إذا قلنا إن من أبرز ما يطالعنا مما يلفت إلى نفاسة الوقت وأهميته أننا نجد رب العزة سبحانه وتعالى يقسم بأجزاء الوقت، فيقول مثلا: والفجر وليال عشر، والصبح إذا تنفس، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، إلى آخر ما هنالك. إن من عناية الإسلام بالوقت أنه وظفه توظيفا دقيقا ونافعا، وذلك في مثل قول الله سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.
1: نعم، أيضا من دلائل أهمية هذا الوقت والندم الشديد على إضاعته فيما لا يجدي، حينما ينادي العبد على مولاه يوم القيامة كما ورد في قول الله عز وجل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عاوز يرجع للدنيا تاني عشان يعوض اللي فاته.
2: الجماعة اللي بيضيعوا الأعمار السودة مشكلة.
1: نعم،
2: الوقت ربنا سبحانه وتعالى وزعه توزيعا حكيما: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إن أولئك الذين يسهرون طوال الليل وعلى مشارف الفجر ينامون يضربون بسنة الله عرض الحائط، وتلك أمم تغتال مستقبلها دون أن تدري. الوقت مستقبل الأمم، الوقت مستقبل الشعوب.
1: وإذا كانت الأمم بصفة عامة تحرص على الوقت، فإنه أولى بأمة الإسلام أن تكون أحرص.
2: طبعا، هذا دين جمع كل حسنات الديانات السابقة وأضاف عليها ما البشرية في حاجة إليه إلى يوم القيامة. ولن تفلح أمة من الأمم عامة إذا هي أدبرت عن القرآن وعن السنة، لأن فيهما ضمانة وكفالة سعادة البشرية.
1: نعم،
2: لسنا ننطلق في ذلك عن عصبية، لكننا ننطلق من خلال حرص حريص على سعادة الإنسان أيًا ما كان عرقه، وأيًا ما كان لونه، وأيًا ما كان دينه.
1: نعم،
2: إن أتباع الأنبياء جميعًا إذا فتح الله قلوبهم لهذا الدين سيجدون أن حياتهم قد تحولت من ظلمات وتيه هم غارقون فيه إلى حياة واعية بصيرة تليق بالإنسان وتيسر سبل النهضة بهذا الإنسان.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 12:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة، وننقلها اليوم من المسجد الأقصى بحي الحوال مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، وينقلها الزميل هاني عماشة، ومعهم لتخطيط الديني محمد جمعة. أما في 15 دقائق فتلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. ويمكنكم أن تتواصلوا معنا على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. سيكون معكم في تقديم هذه الفترة الزميل الدكتور أحمد القاضي. أما في 10:15 فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها بالقاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، وكلمة للشيخ زكريا محمد مرزوق إمام المسجد، تختم بتهليلات للشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية إعداد وتقديم دكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع آيات بينات من سورة الجمعة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب ما تيسر من سورة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعين مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. متفق عليه. وشطنين أي حبلين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم، وفي رواية قال: من آخر الكهف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رواه الدارمي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. رواه الترمذي والدارمي، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وعن

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من المسجد الأقصى بحي الحوال مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة وينقلها الزميل هاني عماشة ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وفي 5:05 إن شاء الله نقدم لكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفها اليوم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية. ومعه في تقديم هذه الفترة الزميل دكتور أحمد القاضي. أما في 10:15 فتلتقون مع أمسية مسجلة من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها بالقاهرة، تلاوة للقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة وفيها كلمة للشيخ زكريا محمد مرزوق، وتختم بابتهالات للشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية إعداد وتقديم دكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد.

الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك إن

وفاك وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، انضمت الآن سيداتي سادتي موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. الميكروفون ينتقل إلى الزميل هاني عماشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي جعل الصلاة قرة عيون الموحدين ومعراج المتقين وراحة نفوس المخبتين، وبمناجاته تأنس قلوب المؤمنين، وبقربه تشرف جباه الساجدين. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم التنزيل: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إلهي، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن، أمن علينا فإن الخير عندك أجمع. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عبد ربه قانتًا حتى تفطرت قدماه الشريفتان، فكان إمام الصابرين الشاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العابدين الخاشعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سيدي يا رسول الله، يا رحمة الله للإنسان، قد سطعت شمس النبوة في خير الرسالات، أتيت تحمل للدنيا بشارتها، يا صفوة الخلق يا طهر النبوات، عليك تترى صلاة الله ما نبضت بك القلوب إلى يوم الشفاعات. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية أهل الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها في يوم هو جنة الدنيا ونعيمها، خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه الخلق والابتداء والختم والانتهاء، يوم يحمل ذكر البداية والنهاية، تذكير بمسيرة الإنسان من الخلق إلى البعث، لتبقى الروح موصولة بخالقها جل وعلا. ننقل لكم إخوة الإيمان والإسلام صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ابتهاجاً واحتفاءً ومشاركةً من الإذاعة المصرية في افتتاح هذا الصرح الإيماني. إخوة الإيمان، ويحضر معنا الصلاة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ودكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والسيد العميد أركان حرب الهيثم عواد، المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، وفضيلة الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والسيد اللواء أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ. إخوة الإيمان والإسلام، ما من يوم يطل على الدنيا إلا وله قدر في ميزان الله، ويبقى يوم الجمعة متفردا بخصيصة لا تضاهيها سائر الأيام، فيه تفيض الرحمات وتتنزل البركات وتستجاب الدعوات، يجتمع المسلمون على كلمة التوحيد، حيث ترتفع الأصوات بالذكر والتضرع إلى رب الأرض والسماوات. يوم عظيم اختص الله به هذه الأمة جزاء لصفائها في العقيدة وصدقها في الاتباع، وكأنه سبحانه جرت مشيئته أن يكون هذا اليوم شاهدا على مكانة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأمم. والمساجد إخوة الإيمان إنما هي قلاع الإيمان وحصون الفضيلة ومعاهد الثقافة، هي المدرسة الأولى، ولا أدل على تلك الأهمية مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى دار الهجرة فلم تطأ قدمه بيت أحد من أصحابه رضي الله عنهم حتى اطمأن إلى تحديد مكان المسجد النبوي، فكان أول عمل باشره في المدينة بناء ذلك المسجد الذي أصبح ملتقى المسلمين ومنطلق دعوته صلى الله عليه وسلم. ولطالما كانت المساجد ولا تزال جامعات علم ومنابر هدى ومراكز إشعاع، لذلك فإن أفضل الأعمال وأكثرها أجرا عند الله تعالى بناء المساجد إيمانا واحتسابا. فمن عمرها وعمرها بعبادة الله تعالى فيها فذلك من هدي إلى الخير والحق في الدنيا ووفق إلى سبيل الإحسان والفوز في الآخرة. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، فما ظنك ببيت في الجنة إذا كان مقدار شبر من الجنة خيرا من الدنيا وما فيها؟ وما ظنك بمسكن وصفه الله تعالى بالطيب؟ وما ظنك ببيت في جوار الرحمن؟ إنها البيوت التي ينبغي أن نسارع إلى طلبها وتسارع إليها النفوس المؤمنة والقلوب الراغبة فيما عند الله. إخوة الإيمان والإسلام، ومعنا قارئاً القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة. إخوة الإيمان، شرف العلم بشرف ما تعلق به، فكيف إذا تعلقت العبادة بالقرآن العظيم أشرف الكتب وأكملها؟ وقد أعلى الله تعالى مكانه وأيد بالحق سلطانه، فهو أفصح كتبه كلاما وأحسنها نظاما. القرآن رباط بين الأرض والسماء، عهد بين الله وبين عباده، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات، هذا الكتاب فقم به متخشعا متدبرا، تصفو هناك عظات. هذا هو الوحي المنزل لا دجا، يبقى لديه ولا ترى ظلمات. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وسابقنا ودليلا إليه سبحانه وإلى جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن سمع الحكمة فوعى، وسمع القرآن فدنا، واتبع الصراط فنجا. اللهم انفعنا بما نسمع من الآيات والذكر الحكيم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة.

ذلك.

0: صدق الله العظيم.
1: يا حامل الذكر بالفردوس تقرأه من نهج داود قد أوتيت مزمارا، رتل كما كنت في الدنيا ترتله، واقطف به من جنان الخلد أثمارا. قد نلت يا حامل القرآن منزلة تبقى على الدهر للأسلاف تذكارا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استفتحنا لقاءنا هذا بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ السعيد في صلطلبة، وينادى الآن بالصلاة من يوم الجمعة من ساحة مسجد الأقصى بالسنبلاوين.

0: حقا ودائما وأبدا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الأقصى بحي الحوال بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة في هذا اليوم العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون في مظهر من مظاهر ائتلافهم، ينصتون لمن يذكرهم بالله ويقربهم منه سبحانه. وخطبة الجمعة إخوة الإيمان لها وقع في النفوس، تصغي إليها بالفؤاد وسكون الجوارح، هي تطهير لهذه النفوس وترقيق للقلوب وشفاء للصدور وتذكير بالله جل وعلا وترغيب في ثوابه وترهيب من عقابه. وما أنفع الكلم الطيب حين تحيا به القلوب، إنها تجديد للعزائم وتواص بالمكارم، دعوات حق وكلمات صدق، أمر بمعروف ونهي عن منكر. ما أجلها وما أعظمها حين تخرج من قلوب صادقة لتصب في آذان مصغية وأفئدة منشرحة، تحب الناصحين وتستجيب للواعظين، تسمع حين تسمع بقلوب واجفة وأجساد خائفة، تتلقى أوامر ربها بعزم شديد وحزم جليد، تطهر القلوب وتمحو الذنوب، توقظ القلوب الغافلة وتنشط الهمم الوانية. إخوة الإيمان، ويحضر معنا الصلاة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والسيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، واللواء أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ، واللواء هشام الحصري عضو مجلس النواب. إخوة الإيمان، وأرى إخوانكم هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أرى فضيلة الشيخ مصطفى الحاروني من علماء الأزهر الشريف وقد استعد لإلقاء خطبتي الجمعة حول الرشوة وأثرها في فساد المجتمع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

ليتني كل الأمور بأسرها فلأسكرنك ما حييت وإن أمت فلتسكرنك أعظمي في قبرها. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيدي يا رسول الله، يا أرشد داعٍ إلى طريق فلاح، يا حامل ذكرٍ يفوق ضوء صباح، يا أعبد من قام بين أهل صلاح، يا كوكب سعدٍ على البرية لاح، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك صلاة الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. فرج همومك بالصلاة على النبي، واشرب بها كأس المحبة واطربي، داوم عليها ما استطعت فإنها سر الفلاح وكل عيش طيب، فهي الأمان من المخاوف كلها، وهي النجا من كل أمر مرعب. كم سهلت من صعبة، كم لينت من شدة، كم قربت من أجنبي، باب الوصول إلى الرسول، ففز بها تلقى الهنا والهج بها لهج الصبي. جربت كل الصالحات فلم أجد فتحاً كفتحي في الصلاة على النبي. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأفاضل، الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الأفاضل، سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام، كل كلامه حكمة، وكل موقف له درس، وكل لحظة من لحظات عمره يجب أن تدون بحبر من ذهب على صحائف من فضة، لم لا؟ وهو الرجل الذي لا يوجد منه في تاريخ البشرية إلا نسخة واحدة. هذه حكمة من حكمه السامية، ولحظة من لحظات عمره، تعالوا بنا نرويها لحضراتكم في هذا اللقاء لنأخذ منها العظة والعبرة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً يدعى ابن اللتبية لجمع أموال الصدقة من بني سليم، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأموال الزكاة وضعها بين يديه وقال: هذا مالكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقة؟ ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتيني فيقول: هذا مالكم وهذا أهدي إلي. والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرةً لها خوار، أو شاةً تيعر أي تصيح في أرض المحشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وقال: اللهم هل بلغت؟ سيدي يا رسول الله، بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها، أرى بها الدر والياقوت متصلا. أيها الأفاضل، مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان كثرة الرشا، جمع رشوة يسمونها بغير اسمها، فهذا يسميها هدية، والثاني يسميها إكرامية، والثالث يسميها جبران،

رابع يسميها دخان وهكذا، فما هي الرشوة؟ قال العلماء: الرشوة هي كل مال، كل مال أو منفعة تبذل وتعطى لشخص لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو ليؤدي عملا يجب عليه أداؤه دون مقابل، لأن البعض للأسف الشديد يتحجج ويتذرع ويقول بأن راتبه الحكومي لا يكفي، وهذه حجة واهية وباطلة لإماتة الضمير واستساغة الحرام. أنت تعرف مقدار راتبك حين تقدمت إلى الوظيفة في أول يوم، فإما أن تقبلها وإما أن ترفضها. أما رفع قيمة راتبك من جيوب الناس فهذا سحت وحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. قال سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، حددنا له راتبا وأجريناه له، فما أخذ بعد ذلك أي لتسهيل أمور الناس فهو غلول. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال سيدي ومولاي: هدايا العمال غلول، لأن البعض يقول هذه هدية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. يا حبيبي الأمر مختلف، الأمر مختلف في الوظائف العامة وما فيه مصالح وتعاملات، حيث تخرج الهدية من حيث تخرج من باب الهدية وتدخل في باب الرشوة. الهدية في هذه الحالة تهدى للكرسي وللمنصب، ولكي يؤدي الإنسان مصلحته، ولو كان هذا المسؤول أو الموظف في غير منصبه ما أعطاه إنسان جنيها واحدا. أيها الأفاضل، الرشوة صور من صور الفساد الاجتماعي التي جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها تحريما قاطعا. لماذا؟ اسمع إلى بعض آثارها في إفساد المجتمع. حرمت الشريعة الإسلامية الرشوة لأنها تؤدي إلى تعطيل الحقوق، تؤدي إلى تعطيل الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل، وتعطيل مصالح الناس، وتحويل الوظائف والمناصب والأمانات إلى وسائل للكسب غير المشروع. فلا تعطى المصالح ولا تمنح الحقوق إلا لمن يدفع المال. من هنا جاء الإسلام وحرمها وعدها صورة ولونا من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال مولانا الشيخ محمد أبو زهرة: هذا النص يدل على حرمة الرشوة وأنها من السحت، بل إن الحق سبحانه وتعالى سماها في موضع آخر بالسحت، ويدل على أنها أكل لأموال الناس بالباطل، وفيها إفساد للحكم وتعطيل للعدل. لذلك قال الحق في آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولم يكتف الإسلام بتحريمها، بل جاء سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام وتوعد أصحابها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى تعطيل الحقوق وتؤدي إلى تقديم غير المستحق على من يستحق. فقال سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام: الراشي والمرتشي في النار. وفي رواية ثانية حديث عبد الله بن عمرو: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. وفي رواية ثالثة عن سيدنا ثوبان: لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الوسيط الذي يسعى بينهما. هذا جعل علماء الأمة الكبار يعدونها من الكبائر. قال مولانا الإمام ابن حجر الهيتمي والإمام المناوي في فيض القدير: أخذ الرشوة وإعطاؤها من كبائر الذنوب، وأما في الدنيا فقال سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا أو الرشا إلا أخذوا بالرعب. إذن التعامل بهذه الجريمة الخطيرة يؤدي إلى
يؤدي إلى رفع الأمن ونزول الخوف وانتشار الفتن بين الناس. أيها الأفاضل، واجب علينا ونحن نتحدث اليوم عن خطورة الرشوة أن نأخذ على أيدي هؤلاء، أن نأخذ على أيدي هؤلاء وألا نعطيهم الفرصة لتدمير أوطاننا ومجتمعاتنا. أيها الحبيب، كلما اتقيت الله عز وجل كلما أغناك الله عز وجل. والله العظيم أقصر طريق لكسب الرزق الأمانة للخيانة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك ليس المال بكثرته، احفظ هذه الجملة، ليس المال بكثرته وإنما المال ببركته. جند من جنود الله ما حلت في قليل إلا باركه الله عز وجل وكثره، لأن بعض الناس يتوهم ويريد أن يؤمن مستقبل أولاده وهو في الحقيقة يقضي على مستقبلهم. لذلك إذا كان الحلال يذهب فالحرام يذهب بأهله. سيدنا ومولانا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي حكى قصة طريفة عن رجل كان عنده بقرة وكان يبيع اللبن، وفي يوم من الأيام وسوس له الشيطان أن يخلط اللبن بالماء، فنهاه أولاده وقالوا له: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خلط اللبن بالماء، فلم يستجب. فجاء طوفان فابتلع البقرة، جاء طوفان فابتلع البقرة، فقال له أولاده كلمة حق لها أن تكتب على سواد العيون بماء الذهب، قالوا له: إن الماء الذي فرقته في اللبن اجتمع اليوم وابتلع البقرة. فإذا كان الحلال يذهب فالحرام يذهب بأهله. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. إذن واجب علينا أن نتقي الله عز وجل وألا نطعم أولادنا إلا الحلال الصافي. والله العظيم هذا هو الذي يبقى، وهذا هو الذي يجني الإنسان ثمرته في الدنيا والآخرة. ورحم الله زمانا كانت المرأة المسلمة تقف على باب بيتها وتودع زوجها وتقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. سيدي يا رسول الله، وفيك تفيض المحابر شوقا، وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما، ويسرح قلب يصلي عليك. إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات، وجعلتك وردا عليك محتما، لاحت عليك بشائر الخيرات. أيها الأفاضل، إن الشمس التي أشرقت عليكم هذا الصباح هي نفس الشمس التي كانت تشرق على آدم عليه السلام، وإن القمر الذي سيطل عليكم هذا المساء هو نفس القمر الذي كان ينظر إليه نوح على سفينته، والمصريون على أهراماتهم، والصينيون على أسوارهم. ولو قدر للشمس والقمر أن يتكلما لأخبراكم أن أجمل شيء في الحياة هو إعادة البسمة إلى الوجوه الحزينة. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. من هذا المنطلق أريد أن أوجه رسالة إلى أبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، الذين انكسرت قلوبهم، أو الذين لم يحققوا الثمرة المرجوة أو النتيجة المرجوة. لا تيأسوا، الله عز وجل يقول: ولا تيأسوا من روح الله. أنا أقول لكل إنسان يسمعني الآن تألم بسبب نتيجته في الامتحان: طالما أن هناك شمسا تشرق، وقلبا ينبض، وعقلا يفكر، فهناك أمل. لولا الأمل ما كانت الحياة. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. الحياة بدون أمل لا معنى لها على الإطلاق. لذلك خذ بالأسباب، فربك يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله العظيم كلنا بلا استثناء مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف، فإذا بالفرج يأتي بعد الشدة، وباليسر يأتي بعد العسر. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك يا حبيبي لا تيأس، أجمل الأشياء هي التي تتأخر في الوصول إلينا. لا تيأس، فربك جل جلاله من أسمائه الجبار سيجبر بخاطرك في يوم من الأيام. لا تيأس، فربما رزقك المتأخر أفضل بكثير من أرزاقهم المتقدمة. لا تيأس، الذي شق البحر لنبيه موسى قادر أن يشق صعابك. الذي أخرج الماء من الصحراء لهاجر قادر أن يخرج لك من المشكلة حلا. كل المشكلات والأزمات التي حلها الله بكلمة كن فكانت أشد تعقيدا من كل أزماتك. لذلك سلم أمرك له، أحسن ظنك به. إذا كنا أمرنا أن نحسن الظن بالناس، فما بالكم بالظن برب الناس جل جلاله. وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة. والله يعطي من يشاء إذا شكر، والله يمنع إن أراد بحكمة. لا بد أن ترضى بما حكم القدر. جاء في بعض الآثار القدسية أن الله يقول: من رضي بقدري أرضيته على قدري، ولرب حاجات تعسر نيلها، والخير كل الخير في تعسيرها. كن واثقا بالله، كن واثقا بالله فيما قد قضى، وترك أمورا قد دعاك لغيرها، وترك هواك لأمر ربك، وابتسم. لا تلتفت للنفس عند زئيرها. من يتقي الرحمن يلقى سعادة، يعيا لسان الخلق عن تفسيرها. فما ظنكم برب العالمين؟ فمن وفق في هذه النتيجة
1: فليحمد الله عز وجل وليكن شعاره هذا من فضل ربي، لا أن يكون إنما أوتيته على علم عندي. ومن تعثرت به الخطى فليرفع رأسه، كم تعثرت بنا الخطى في يوم من الأيام فاكتشفنا أن في هذه العثرة استقامتنا، وكم كسرت قلوبنا في يوم من الأيام فاكتشفنا أن جبرها كان في كسرها. ربك هو الجبار، سيجبر بخاطرك جبرا يليق بكرمه. اللهم إن جبر الخواطر عليك يا رب العالمين، فاجبر بخاطرنا أجمعين. اللهم إن جبر الخواطر عليك يا رب العالمين، فاجبر بخاطرنا أجمعين. اللهم اجعلنا لعبادك بابا ولا تجعلنا حجابا. اللهم احفظ مصر في أمنها وأمانها، وفي ليلها ونهارها، وفي سرها وعلانيتها، وفي جوها وبرها وبحرها. اجعلها واحة للأمن والأمان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بمنك وكرمك يا رحمن. اللهم رد عن مصرنا العوادي، احفظ حواضرها والبوادي، اهد شعبها للصواب يا خير هادي. اجعلها واحة للأمن والأمان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم صب على أهل مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.

استقيموا للصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

ولو أن

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الجمعة، نقلناها لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مشاركة من الإذاعة المصرية في افتتاح هذا البيت العامر بالإيمان. كان معنا قارئا القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، خطبنا وأمنا الشيخ مصطفى الحاروني من علماء الأزهر الشريف، نقلها لكم من الإذاعة الخارجية ناصر أحمد محمد والسيد عبد الله، من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي راني عبد الباسط وهشام محمد، كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إخوة الإيمان، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة محملا بأسمى أمنياتي هاني عماشة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها خالد قنديل. إخوة الإيمان، تعد الأسرة هي اللبنة الأولى والركن الأساسي في بناء المجتمع، وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع قويا، فالحياة الزوجية من أقوى الروابط الاجتماعية في المجتمع، فقد وصف المولى سبحانه وتعالى عقد الزواج في كتابه العزيز بالميثاق الغليظ، فقال سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه أن الأصل في العلاقة بين الزوجين المودة والرحمة، فيقول تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان فتراحموا، جاء فيه: لقد أوجب ديننا الحنيف على الزوجين أن يعامل كل منهما الآخر بالحسنى وأن يصبر على بعضهما، فقال تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول الإمام الغزالي: ومن أداب المعاشرة حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن. والحياة الزوجية هي في معناها الحقيقي هي السكن والمودة والرحمة، فالسكن فيه معنى الطمأنينة النفس وحمايتها من تقلبات الحياة المختلفة وإدخال الأمن والسلام، حيث يرتاح كل منهما إلى الآخر ويطمئن له ويسعد به ويجد لديه حاجته. فإذا ما اهتزت هذه المرحلة ونفر أحدهما من الآخر جاء دور المودة التي تمسك بزمام الحياة الزوجية وتوفر لكليهما قدرا كافيا من القبول. ثم في مرحلة الضعف وكبر السن يأتي دور الرحمة، فيرحم كل منهما صاحبه، فيرحم ضعفه ويرحم مرضه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وبذلك تستمر الحياة الزوجية ولا تكون عرضة للعواصف في رحلة الحياة الطويلة. فالمودة والرحمة إذا نزع من المنزل كانت الحياة شاقة وعصيبة على الأسرة، ولقد وصف المولى تبارك وتعالى العلاقة بين الزوجين بأنها علاقة امتزاج كالثياب الذي يستر جسد الإنسان من تقلبات البرد والحر، فقال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالزوجة ملاذ للزوج يأوي إليها بعد تعبه في هذه الحياة وفي سبيل تحصيل لقمة العيش، فهو يلقي في نهاية مطافه بمتاعبه إلى هذا الملاذ الآمن الذي يجد فيه يدا حانية وقلبا عطوفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. إخوة الإيمان والإسلام، لقد تعامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته بكل بساطة ولين، فلم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه آذى أو عنف امرأة من زوجاته أمهات المؤمنين. فما أحوج الأزواج أن يتجنبوا العنف مع زوجاتهم وأولادهم، وأن يتحمل كل منهما الآخر، وأن يرحم ضعفه وتعبه. وفي الختام، أوصانا الشرع الحكيم بالتعامل بالرفق واللين مع الزوجة والأولاد، والابتعاد عن العنف، لأن ذلك فيه سعادة للبيوت والأسر، والرفق واللين يحل المشكلات ويتغلب على العقبات، وبه يتصل بعضها ببعض، وبه يجتمع ما تشتت، ويأتلف ما تنافر وتبدد، ويرجع إلى المأوى ما شذ، وهو مؤلف للجماعات، جامع للطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إلى هنا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدها خالد قنديل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ أبو العينين شايشع في هذه التلاوة من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيش عما تيسر من سورة التوبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد مع خيرة شباب هذا الوطن. نتعرف على الأبناء.
2: سلمان محمد صلاح، الصف الأول إعدادي، أحفظ القرآن مرتلا ومجودا.
1: أستمع منك إلى القرآن الكريم مرتلا، تفضل.
2: سأقرأ من سورة الانفطار.

0: لابنة سلمان محمد صلاح، أستمع منك إلى القرآن الكريم مجودا، تفضل.
1: سأتلو عليكم من سورة الأنعام بالتجويد.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بارك الله فيك وفي والديك لابناء سلمان محمد صلاح الصف الأول الإعدادي.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: نتعرف على النموذج الثاني في هذه الحلقة.
2: عمار إبراهيم ربيع أحمد، الصف الثاني الإعداد الأزهري، أحفظ القرآن الكريم مرتلا ومجودا.
0: أستمع منك الآن إلى القرآن الكريم مجودا.
2: سأقرأ عليكم من سورة الفتح.
0: تفضل.

0: بارك الله فيك وفي والديك. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الابن سلمان محمد صلاح الصف الأول الإعدادي، والابن عمار إبراهيم أحمد الصف الثاني الإعدادي، وشرفنا باستضافة الأستاذ أحمد فوزي محمود محفظ الأبناء بالتجويد والترتيل. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:30 إلا 4 دقائق. الآن مستمعينا نبقى وإياكم مع القارئ الشيخ أحمد نعينة في هذه التلاوة من سورة إبراهيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ أحمد نعينا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا ومعكم اليوم الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين الكرام.
1: دكتور علي، أراد الله عز وجل أن يجتمع الزوجان على المودة والرحمة، وأن يحسن كل منهما عشرة الآخر لتعيش الأسرة في سعادة واستقرار، ويتربى الأبناء في بيئة صالحة، حتى إذا وقع الخلاف ووصل لحد الفراق فالتصريح هنا حتى بإحسان وفقا لنص القرآن الكريم. لكن ما نراه في الواقع، ولا سيما هذه الآونة، للأسف الشديد يبعد كثيرا عن هذه المبادئ التي تراعي مصلحة الأسرة والأبناء. نود أن نقف مع هذه القضية ونرى ما هو كائن وما ينبغي أن يكون وفق منهج الإسلام. نبدأ مع بداية تكوين الأسرة والمبادئ الموضوعة لها لاستقرارها وسعادتها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أعظم بناء ينبغي أن يهتم به الناس هو بناء الأسرة، لأنه بناء الأسرة هو بناء مجتمع، وكما نقول في أدبياتنا جميعا أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. يعني المجتمع بناء عظيم مكون من لبنات، الأسرة إحدى هذه اللبنات.
1: إذا اللبنة هي الطوبة، يعني دكتور بالعامية.
2: إذا صلحت الأسرة صلح البناء كاملا. فيعني مشروع بناء الأسرة ده مشروع مهم جدا جدا، وينبغي أن يأخذ يعني أهمية عظيمة من الأسر، من
1: أولياء الأمور،
2: أولياء الأمور،
1: من الشباب،
2: من الشباب. يعني ليس أمرا عاديا، ليس مشروعا أنا بفتتحه بجزء من المال وأنتظر منه مكاسب وخسائر. لا، الخسائر هنا لا قدر الله ستكون خطيرة جدا، والمكاسب ستكون لي ولأبنائي من بعدي. أنا ببني جيل وليس ببني أدوات وآلات صماء. هؤلاء بشر، هذه الأسرة كفيلة بأنها بتربيهم كويس، بتعلمهم، بتنشأهم، بتخرجهم للمجتمع أبناء صالحين، لابد أن تبنى على أسس سليمة.
1: ولذلك يا دكتور جاءت الدعوة لاختيار شريك الحياة على أساس الدين والأخلاق.
2: صحيح صحيح، ما هو هذا هو الأساس السليم. يعني اظفر بذات الدين تربت يداك، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
1: فزوجوه. نعم.
2: ليه؟ لأنه هذا هو الأساس، البناء السليم.
1: العشرة بالمعروف يا دكتور، يعني احنا قلنا الاجتماع على المودة والرحمة.
2: صحيح.
1: وجاء الأمر بالعشرة بالمعروف.
2: نعم،
1: وعاشروهن
2: بالمعروف. والعشرة بالمعروف هو حق مشترك بين الزوج والزوجة، لأنه الرجل مطالب به أكثر، لكن الزوجة أيضا مطالبة به.
1: نعم.
2: أيضا ومسؤولة عنه، لأنه العشرة ده تفاعل بين الرجل والمرأة، فينبغي أنه يجتهد الطرفان في أن يكون بينهما هذه المودة والرحمة مستمرة، لأجل مصلحة الأسرة نفسها، الزوج والزوجة، ولأجل مصلحة الذرية والأبناء، لأن ده منتج يخصنا جميعا. نحن الزوج والزوجة مسؤولين عن هذا المنتج، يعني هذه شراكة حفظها الله تبارك وتعالى، أسس الله بناءها، أمرنا أن نقيمها على أسس سليمة، وسنسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما أعطانا من هذه النعم.
1: نعم.
2: هل أدينا الأمانة كما هي؟ هل أعطى كل واحد منا حقه للآخر؟ هل تمت العشرة بالمعروف أم تمت بغير ذلك؟ والخطورة ستكون كبيرة على أبنائي أنا وليس على أحد آخر.
1: ولذلك نلحظ يا دكتور أن الإسلام يعني يراعي الأسرة بالشرائع وبالنصوص طوال فترة حياة هذه الأسرة.
2: صحيح.
1: حتى ويقدر طبعا أن هؤلاء بشر وقد يقع بينهم خلاف.
2: نعم، نعم.
1: فنجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة.
2: صحيح.
1: يعني حال أن الزوج أو الزوجة يشعر ببعض يعني الضيق من الطرف الآخر. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للزوج، طبعا لان هو المسؤول الاول في البيت، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر، وطبعا نفس الرسالة للزوجة.
2: صحيح، لانه هو الحياة نحن بشر،
1: اي
2: والبشر يعني كثير التغير وكثير التأثر، ولسنا ملائكة، فتأتينا مواقف وأوقات معينة ربما بسلوك معين لا يرضاه الإنسان. فإذا كنت أنا سأتحمل هذا السلوك وأحاول أن أقوم هذا السلوك، فالطرف الآخر أيضا سيعاملني بنفس المعاملة. فنحن عندنا فترات نكون فيها في حالات طيبة، وفترات أخرى نتعرض لمواقف معينة، فلا بد أن نتحمل هذا. لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إذا رأى منها خلق سيء فعندها أشياء أخرى طيبة، يعني أضع هذه في تلك،
1: نعم
2: ولا إن إحنا
1: نصلح
2: نصلح ونتناصح فيما بيننا، لأن هذه شراكة، شئنا أم أبينا نحن في شراكة، وليست شراكة كما أقول يعني شراكة مادية أو في أشياء معينة، لا، دي شراكة أسرة وبيت وأبناء وذرية، وهدوء هذا البيت سيعود أثره الطيب علينا جميعا.
1: نعم.
2: وإذا وضعنا بذرة الخلاف على أتفه الأسباب، والإنسان جعل البيت يعني يحوله من المودة والرحمة إلى الصعوبة وإلى الشدة وإلى العنت، وعندما
1: ويؤاخذ على كل صغيرة وكبيرة
2: كل
1: ولا
2: صغيرة
1: يتغاضى عن
2: وكبيرة،
1: شيء،
2: ولا يتغاضى ولا يصبر ولا ينصح ولا يهدأ، أي حياة هذه؟ نريد السكينة، ولذلك يعني جعل بينكم مودة
1: ورحمة.
2: ورحمة، قال لتسكنوا إليه، تسكنوا هذه من السكينة، السكينة يعني الهدوء، يعني الاستقرار، يعني الإنسان يرتاح، سواء الرجل الزوج أو الزوجة. فهذه شراكة ينبغي إن إحنا، أو بعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني نحن سنسأل عن هذا. فالحقيقة بناء الأسرة يحتاج إلى هذا الجهد المتبادل من الطرفين لتستقر الحياة بينهم.
1: نعم، وأحيانا يا دكتور على الرغم من يعني كل المحاولات لتهدئة الأوضاع بين الزوجين، لكن يريد الله سبحانه وتعالى لهم خلاف ذلك، يعني تتصل الأمور بينهما يعني استحالة العشرة إن صح
2: نعم.
1: التعبير. هنا أيضا يقف الإسلام أو يضع الإسلام المبادئ والخطط التي تحوط هذه المرحلة بما يحفظ للزوجين وللأبناء أيضا الاستقرار.
2: نعم.
1: فكرة الحكمين يعني محاولة أخيرة للإصلاح، هو الزوج بيحاول يصلح
2: نعم.
1: إما بالهجر أو بالوعظ أو بالضرب الخفيف جدا كما في منهج الإسلام، لكن الأمر لم ينصلح يأتي دور الحكمين.
2: صحيح.
1: فيعني نريد أن نتحدث أيضا في هذه
2: هو
1: الجزئية.
2: الحقيقة الأسرة بتؤدي إلى ترابط المجتمع، لكن من حكمة الله إنه فعلا قد تكون الحياة وصلت إلى طريق مسدود.
1: نعم.
2: لما تصل إلى طريق مسدود لا ينبغي أن تنفصم العلاقات كاملة، ينبغي أن نترك مجالا، لأنه في أولا في أخوة في الإنسانية، في أخوة في الدين، في قرابات، في نسب، في أبناء وذرية. يعني ينبغي إذا انفصلت العقد بالطلاق أو بالفراق، فينبغي أن نضع عندنا اعتبارات أخرى تكون في أذهاننا، إنه مش معنى إنه الله قدر الطلاق
1: نتحول لأعداء.
2: إنه كل هذه العلاقات تنقطع ونتحول إلى أعداء وحروب وما إلى ذلك، بل نترك أيضا للمودة فيما بيننا، لأننا ممكن نكون جيران، ممكن نكون أصدقاء، ممكن نكون أهل، ممكن نكون أقارب. لا، يعني إذا انفصم عقد الزواج فلنبقي شيئا أولا لأبنائنا، نبقي شيئا للعلاقات التي ينبغي أن تكون فيما بيننا وأن تستمر. والله سبحانه وتعالى قال إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، تذهب هي في طريقها ويذهب هو في طريقه، لكن نبقي على العلاقات التي بناها هذا العقد الشريف
1: نعم.
2: فيما بيننا،
1: فإمساك بمعروف
2: أو
1: أو تسريح
2: تسريح
1: بإحسان. هذه
2: بإحسان.
1: الجزئية إن شاء الله سنقف عندها مسألة التسريح بإحسان سنقف عندها في لقائنا القادم، ونرى الواقع ونرى ما ينبغي أن يكون وفق منهج الإسلام ووفق التسريح بإحسان. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور علي عثمان شحاتة عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، والشكر للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الحصري هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن تقترب من 13:10. استمعينا الكرام، سعدت بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين فؤاد حسان. الآن أترككم مع الزميل الدكتور أحمد القاضي وهذه الفترة التي تمتد حتى 8 إن شاء الله تعالى، مع دوام التوفيق والسداد إن شاء الله. دكتور أحمد، إليك الميكروفون.
1: شكرا لزميلي الزميل فؤاد حسان. مستمعينا الكرام، ومعنا من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، سائلين المولى سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك، سائلين الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإيمان، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. الآن نستمع إلى كتاب الله مرتلا، بدءا من الآية 78 من سورة غافر، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم

التي قد خلت في عبادي سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئن

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم.

الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد

عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيل

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حم

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

فريق في الجنة وفريق في السعير.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض

إذ رأوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

0: بعيد. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 78 من سورة غافر وحتى الآية 18 من سورة الشورى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور هاني.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: نريد أن نقول للشباب: لا تيأس من الفشل، فكل تجربة تعلمك درسا جديدا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا المتأمل والناظر في حياة الناس ربما يجد أن بعض الناس يعتريه الفشل في بعض أمور حياته، وهذا أمر لا مناط منه. فنحن في دنيا، وهذه الدنيا ذات طباع متقلبة ومتغيرة، فأحيانا يصاب الإنسان بالفشل في بعض أمور حياته. فهنا حذر الإسلام من اليأس، وذم الإسلام اليأس. إذا ما أتاك الفشل، لزاما عليك أن تنظر في الأسباب التي أدت إلى ذلك. فربما يفشل طالب في تقدمه الدراسي، فعليه أن يبحث هل هو بذل كل ما لديه من قوة وكل ما لديه من قدرة في التعليم، أم أنه لم يذاكر لأنه انشغل بهاتفه أو انشغل ببعض وسائل التواصل الاجتماعي التي أضاعت وقته فيما لا يفيد، أو أنه اختار بعض الأصحاب الذين كانوا يعني لم يقدموا النصح له ولم يأخذوا بيده إلى الخير، وإنما كانوا أصحاب سوء. حذر الإسلام من ذلك الصاحب السيء، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وكنافخ الكير. فربما يبحث عن الأسباب التي أدت إليه إلى الفشل، فهنا لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يأس. وقد سمعنا من بعض يعني عن بعض الحالات التي أقدمت على الانتحار لأنها فشلت في الثانوية العامة أو في غيرها من الثانوية الأزهرية أو في مراحل تعليمية مختلفة، بحجة أنها لم تحقق المجموع التي يجب أن تصل إليه. والله لقد رأيت بعيني أن طالبا كان في المرحلة الثانوية وكان يطمع أباه في أن يدخل بعض كليات القمة، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتبدل له الحال ولم يوفق في هذه الاختبارات، وقدر الله سبحانه وتعالى له أن يدخل كلية نظرية، وكان أباه ينظر إليه وكأنه يعني قد أضاع كثيرا من الحقوق وأضاع كثيرا من الواجبات. ولكن ما لبث الأب أن ساند ابنه وأخذ بيده وصار في كلية نظرية، وها أنا أراه الآن وهو يتصدر قائمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. فأفاض الله سبحانه وتعالى عليه ولم يضع علمه، وإنما حققه في أمر أراده الله سبحانه وتعالى له، فذاكر واجتهد حتى وصل إلى أن أصبح عضو هيئة التدريس بالجامعة. فهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن على المسلم أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره، ثم يبحث عن الأسباب التي أدت إلى الفشل، فربما يكون له دخل فيها. فإذا كان له دخل فيها فلا يلومن إلا نفسه، وليشد على يد نفسه وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يبادر بالأخذ بالأسباب. وإن لم يكن له دخل فيها بأن أصابه مرض أو أصابته أو أصابه كرب أو وما إلى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى هو الخير، كما قال علماؤنا: ربما كان المنع هو عين العطاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا بما قدر علينا، وأن يجعلنا ممن أخذوا بالأسباب حتى هيئها الله سبحانه وتعالى لهم فوصلوا بها إلى أعلى المنازل، فكل ميسر لما خلق له.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الحاكم في المستدرك بينما الصحابة جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تلا عليهم قول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، صدق الله العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا دخل القلب انفسح وانشرح. فقيل: يا رسول الله، هل لذلك من علامة يعرف بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:30. أما الآن فمع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أعلمكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول: اللهم إني أعوذ من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من الفقر ومن القلة ومن الذلة، وأن أظلم أو أظلم. وعن ابن أبي بكرة أنه كان سمع والده يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فجعلت أدعو بهن، فقال: يا بني، أنى علمت هؤلاء الكلمات؟ قلت: يا أبتي، سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك. قال: فالزمهن يا بني، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في يوم الجمعة أكثروا من الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، كيف لا؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما يتيسر من سورة الجاثية. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نستمع بعد قليل إلى آيات مباركات من سورة الجاثية، وهذه السورة مكية وتعنى بأمر العقيدة توضيحا واستدلالا وتبيانا لسوء عاقبة المكذبين المعاندين. والآيات التي ستتلى بعد سبقتها آيات تحدثت عن الكتاب المنزل ووجوب الاستماع إليه والامتثال لتوجيهاته مع تقديسه وتكريمه، فإن الأحق بموالاة العباد إنما هو الله الواحد الذي أنزل هذا الكتاب. وقد صرف الله عز وجل في هذه الآيات أنواعا من الوعيد للمخالفين المكذبين، وتأتي آيات التلاوة لتذكرنا بنعم من أنعم الله عز وجل، هي من مظاهر قدرة الله كما أنها من ألوان فضله ورحمته، وذلك يوجب الشكر والتفكر، فإن الشكر عرفان وإيمان، والتفكر يقين وبرهان. ثم تأمر الآيات نبي الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر الذين آمنوا بأن يصبروا ويغفروا لأولئك الذين يؤذونهم في الدين وأولئك الذين غفلوا عن الحق، فلا يتوقعون نصر الله لأوليائه ولا انتقامه من أعدائه، والله عز وجل سيجزي الجميع بما كسبوا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. وتقص علينا الآيات شأنا من شؤون بني إسرائيل، حيث لم يشكروا نعمة الله عليهم. وتتتابع الآيات وتوضح أن هؤلاء بدلوا نعمة الله كفرا، فقد جاءتهم بينات من الأمر تهديهم إلى سواء السبيل، وتجمع كلمتهم وتوحد صفوفهم، فجعلوها سببا للتفرق والاختلاف. ثم تذكر الآيات فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما أعطاه إياه من الشريعة التي هي منهاج واضح وواجبه الالتزام بها والدعوة إليها، ولن يصرف عنها إلا الذين يتبعون الأهواء أولئك الذين لا يعلمون، وإن هؤلاء لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وإن الله ولي المتقين. وأوضحت الآيات أن القرآن هو كتاب تلك الشريعة المنير الذي يخرج الناس من ظلمات الجهالة والضلالة إلى نور العلم والمعرفة، وإلى سلامة العقيدة واستقامة السلوك. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم توضح الآيات عدل الله بين خلقه، فلا يسوي في الجزاء بين المؤمنين الذين يعملون الصالحات وبين الذين يعملون السيئات. ثم بينت الآيات أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، ومع هذا الإحكام والنظام يكون أمامنا شاهد على قدرة الله، كما يدل على عدله في جزاء كل نفس بما كسبت، لا ظلم لها بنقص ثواب أو زيادة عقاب. وتلفتنا الآيات إلى عجيب الأحوال لمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ثم إن المكذبين الضالين ليس لديهم حجة ولا يستندون إلى دليل، وإنما يتكلمون مجرد كلام بمحض الظن، فيقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، أو يقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم تستحضر الآيات مشهدا من مشاهد الحساب حين تدعى كل أمة إلى كتابها، وتقول لهم الملائكة: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم توضح الآيات جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين مع بيان السبب الذي من أجله استحقوا هذا الجزاء. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء

تتبع أهواءهم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الجاثية، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويحثنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي من صلاة الفرد، ب27 درجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الحديث رواه مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، وكلمة لفضيلة الشيخ زكريا محمد مرزوق إمام وخطيب المسجد، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية من إعداد وتقديم دكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 5:02 وكالمعتاد تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وتستضيف الفترة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. نسعد برسائلكم ونسعد باتصالاتكم، وأسعد بتقديم هذه الفترة من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ عبد الرازق الجندالي.

سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال، قدمه الشيخ المبتهل عبد الرازق الجندالي. مستمعينا الكرام، عفوا، في العاشرة والربع من سهرة الليلة إن شاء الله تعالى تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك ربنا أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العصر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:11، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. وجاءت الآيات كثيرة، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة خاصة في جماعة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا وما يتيسر من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، في حوالي 5:02 تأتيكم وكالمعتاد الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وتستضيف الفترة اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. نسعد برسائلكم ونسعد باتصالاتكم، وأسعد بتقديم هذه الفترة من أسرة المذيعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: ما حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتفقت المذاهب الفقهية على أنه لا يجب الوضوء مرة أخرى لمن حضره وقت الصلاة وهو على وضوء، ودليل ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة ما دام قد صلى المسلم بوضوئه الأول صلاة فرض أو نفل، أو ما يقصد له الوضوء كسجدة تلاوة أو قراءة قرآن من المصحف. والخلاصة أنه لا يجب الوضوء مرة أخرى لمن حضره وقت الصلاة وهو على وضوء، إنما يستحب له الوضوء إذا توفر الماء وكان قد صلى بوضوئه الأول صلاة فرض أو نفل. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 40 و41 من سورة آل عمران، ومعنا فضيلة الإمام الأكبر الذي يتفضل بتوضيح وشرح هاتين الآيتين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، فيهما حكاية لما قاله زكريا بعد أن ساقت له الملائكة تلك البشارات السارة، حيث قال تعالى: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أي قال زكريا على سبيل التعجب بعد أن نادته الملائكة وبشرته بما بشرته به، قال: يا ربي كيف يكون لي غلام والحال أنني قد أدركني الكبر الكامل الذي أضعفني، وفوق ذلك فإن امرأتي عاقر أي عقيم، لا تلد لشيخوختها ولبلوغها العمر الذي ينقطع معه النسل. قال بعضهم: وإنما قال زكريا عليه السلام ذلك استفهاما عن كيفية حدوث الحمل، أو استبعادا من حيث العادة، أو استعظاما وتعجبا من قدرة الله تعالى، وليس استبعادا أو إنكارا، لأنه كان يعلم علم اليقين ويعتقد اعتقادا جازما بأن قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء. وقد خاطب زكريا ربه مع أن النداء صدر له من الملائكة للإشعار بالمبالغة في التضرع، وأنه قد طرح الوسائط واتجه إلى خالقه مباشرة يشكره ويظهر التعجب من قدرته عز وجل، لأنه سبحانه قد أعطاه ما لم تجري العادة به. فأنت ترى أن زكريا عليه السلام قد أظهر التعجب عندما بشرته الملائكة بغلامه يحيى، لأنه كان شيخا مسنا، ولأن امرأته كانت عقيما لا تلد، إما لكبر سنها وإما لأنها من الأصل كانت على غير استعداد للحمل والإنجاب. ثم حكى القرآن أن الله تعالى قد رد على زكريا بما يزيل عجبه ويمنع حيرته، فقال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. أي قال سبحانه: مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع الذي رأيته من أن يكون لك غلام وأنت شيخ كبير وامرأتك عاقر، مثل ذلك الفعل يفعل الله ما يشاء أن يفعله، لأنه سبحانه هو خالق الأسباب والمسببات، ولا يعجزه شيء في هذا الكون، وبقدرته أن يغير ما جرت به العادات بين الناس. فالجملة الكريمة بجانب تضمنها إقناع زكريا وإزالة عجبه، تتضمن أيضا تقرير قضية عامة، وهي أن الله تعالى يفعل ما يشاء أن يفعله دون تقيد بالأسباب والمسببات والعادات، فهو الفعال لما يريد. ثم حكى القرآن أن زكريا لشدة لهفته على تحقق البشارة سأل ربه أن يجعل له علامة تكون دليلا على تحقيق الحمل عند زوجته، فقال تعالى: قال ربي اجعل لي آية، أي قال زكريا مناجيا ربه: يا ربي أسألك أن تجعل لي علامة تدل على حصول الحمل عند زوجتي، لأبادر إلى القيام بشكر هذه النعمة شكرا جزيلا، ولأقوم بحقها حق القيام. وقد أجابه سبحانه إلى طلبه فقال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي قال الله تعالى لعبده زكريا: آيتك، أي علامتك، ألا تقدر على كلام الناس من غير آفة في لسانك لمدة 3 أيام إلا رمزا، أي إلا عن طريق الإيحاء والإشارة. ثم أمره عز وجل بالإكثار من ذكره ومن تسبيحه فقال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أي عليك يا زكريا أن تكثر من ذكر الله ومن تسبيحه في أول النهار وفي آخره وفي كل وقت، لا سيما في تلك الأيام 3، شكرا لله تعالى على ما أعطاك من نعم جليلة لا تحصى، فقد وهبك ذرية بعد أن بلغت من الكبر عتية، وجعل هذا المولود من أنبياء الله الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته. وفي هذا الأمر الإلهي لزكريا عليه السلام حظ لكل عاقل على الإكثار من ذكر الله ومن تسبيحه ومن تمجيده، لأن ذكر الله تعالى به تطمئن القلوب وتسكن النفوس وتغسل الخطايا والذنوب. ويكفي للدلالة على فضل الذكر أن الله تعالى أمر به حتى في حالة الحرب فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. مستمعينا الكرام، لكم تحيات فريق عمل اليوم، من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، لكم تحيات الإعداد للزميلة منى عثمان، لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي يتابعنا الآن على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار، لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. القرآن

0: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية، ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان. مرحبا بفضيلتكم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أحمد وبالسادة المستمعين.
0: مستمعينا الكرام، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: والله لي عدة أسئلة، منها ربنا بيقول في كتاب العزيز في سورة المرسلات: في ظل ذو ثلاث شعب. أرجو توضيح معنى الآية، وهل هناك فرق بين ظل الدنيا وظل الآخرة؟ يوم لا ظل إلا ظله. ده السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك، الذين اشتروا بآيات ثمنا قليلا، من هم؟ هل هم قراء الجبابين أم قراء المعازي؟
0: تفضل فضيلة الدكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بالنسبة لقول الله عز وجل: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وفي بعض الآيات بآيات الله ثمنا قليلا، هذا الشراء ليس ما قصده السائل الكريم من القراء وما إلى ذلك، وإنما هم من يشترون الدنيا بالآخرة، من يشترون يعني مخالفة أحكام الله سبحانه وتعالى وما جاءت به الآيات من الأحكام النافعة والشافعة والمفيدة لهم في حياتهم وفي أخراهم، يتركون هذا الخير ويشترون به الدنيا، تغرهم الدنيا، يقدمون الدنيا وأسبابها ونعيمها على ما ادخره الله سبحانه وتعالى لهم جزاء التزامهم بآيات الله تعالى، وجزاء يعني التزامهم بأحكام الله سبحانه وتعالى، وجزاء النعيم المقيم يوم القيامة.
0: فضيلة الدكتور، ظل الدنيا مغاير لظل الآخرة.
1: نعم، يعني جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منها يعني السبع الأفراد: رجل تصدق بيمينه بحيث لا تعلم، أو بشمال لا تعلم يمينه، وشاب نشأ
0: تصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله.
1: نعم،
0: يعني من الصدقة المخفية،
1: صدقة السر، والصدقة
0: السر،
1: نعم، المخفية. نعم. وشاب نشأ في عبادة الله، إلى غير ذلك. فظل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو ستره سبحانه وتعالى، هو يعني رحمته عز وجل. يعني كما نعلم أن يوم القيامة يوم مشهود، يوم يجمع له الناس، ويوم يجعل الولدان شيبة كما جاء في وصفه: يوم يفر المرء من أخيه. في هذا الوقت الإنسان يحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى فضل الله عز وجل عليه. فالموفق والذي أطاع الله سبحانه وتعالى والذي خاف الله سبحانه وتعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
0: نسأل الله أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجميع السادة المستمعين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور، رسالة معنا: توفيت وعمرها يعني 25 عام، نسأل الله لها الجنة. أحد المعزيين قال لازم نجيب هدومها علشان محرمة على زوجها إن يشوفها بعد مماتها.
1: هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولم يرد به نص من الشارع أو أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام يقوله عوام الناس، وهذا يعني كلام غير صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى للمتوفاة الرحمة، ونسأل الله عز وجل لها المغفرة، هي ماتت شابة في حياتها، نسأل الله عز وجل أن يعوضها عن شبابها في
0: اللهم
1: الدنيا.
0: أمين يا رب.
1: بأن تكون مع الشهداء
0: اللهم
1: يوم
0: أمين
1: القيامة
0: يا رب.
1: ويعني أرى أن أمين. هذه الأشياء وهذه الأمتعة أرى أن يتصدق بهذه الأشياء على روحها، وأن يعني ينوي بهذا الصدق أن يصل ثوابها إلى هذه المتوفاة، بالإضافة إلى الدعاء لها بالاستغفار والدعاء لها بالرحمة، لأنها شابة وأنها صغيرة ماتت في مقتبل حياتها. يعني الله سبحانه وتعالى سيعوضها بفضله ورحمته يوم القيامة في جنات نعيم تجري من تحت الأنهار، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يحشرها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
0: فضيلة الدكتور، أيضا رسالة تقول: حكم يعني الدين في الملابس التي كان يرتديها المتوفى من ناحية غسلها، يعني يغسلوا الملابس، وبيسأل بيقول بعد كام يوم يتم غسلها.
1: هذا كلام لا أساس له من الصحة، ولا لم يرد به نص. هذه أعراف الناس، يعني تقول هذا من باب الأعراف، والأعراف غير التي ليس لها سند من الشرع.
0: نعم،
1: هذه الملابس الأولى حتى يستفيد صاحبها أن يتم التصدق بها على الفقراء والمساكين، حتى يصل ثواب هذه الصدق إن شاء الله إلى روح الميت. أما أن تغسل أو لا تغسل، وأن مثلا حتى لا يعني يراها زوجها، هذا كلام لا أساس له من الصحة.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم. سؤال أول: الإنسان قام بعمل عملية في الأنف ولا يستطيع السجود على الأنف مع الجبهة، كان يسجد على الجبهة فقط في الأرض، فما حكم صلاته؟ السؤال الثاني حضرتك، يعني في 2 أصدقاء، يعني أحدهم تعرض لذائقة مالية، فقام الآخر بإعطاه مبلغ من المال ولم يأخذ أي دليل على هذا المبلغ، ثم توفى على ذلك الذي أخذ المبلغ، ماذا يفعل الذي أعطاه هذا المبلغ؟ هل يذهب إلى أولاده ويعني ويحكي لهم القصة، أم ماذا يفعل؟ شكرا وجزاكم الله كل خير.
0: تفضل فضيلة الدكتور.
1: بالنسبة للسؤال الأول الذي يقول السائل في أنه قام بإجراء عملية جراحية في أنفه وبالتالي لا يستطيع أن يسجد على أنفه، نقول له إن الدين يسر، والشريعة الإسلامية تتسم باليسر والتخفيف. يقول سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا يعتبر يعني من أصحاب الأعذار، إذا كان لا يستطيع أن يسجد على أنفه نظرا لإجراء هذه العملية، وأنه ربما يعني يتأخر شفاؤه أو ربما يزداد مرضه.
0: نعم.
1: فالإسلام يسر والدين يسر، وبالتالي له أن يومئ بالسجود، له أن يومئ بحركة معينة يعني تدل على أنه أو يفهم منه أنه سجد لله سبحانه وتعالى،
0: سبحانه وتعالى،
1: وهذا تخفيف من الله عز وجل. أما بالنقطة الثانية التي يعني سأل فيها السائل، يقول إنه أعطى يعني بعض الناس مبلغ من المال ولم يأخذ ما يفيد هذا الدين أو ما يثبت ذلك، ثم توفي هذا المقترض، ماذا يفعل؟ هل يذهب إلى أهله وإلى ورثته يخبرهم بهذا، أم يسكت وما إلى ذلك؟ نقول له إن ما أخذه يعد دينا في ذمة المتوفى.
0: نعم.
1: لك ومن حقك أن تذهب إلى ورثته قبل أن توزع التركة، وتقول لهم: لقد استدان مني والدكم أو قريبكم المتوفى مبلغ كذا، وعليهم أن يقوموا بإخراج هذا المبلغ وسداد ما عليه من دين إليك قبل توزيع التركة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه، فلا حرج عليك أن تذهب إلى يعني أولاده أو ورثته وتخبرهم بهذا الأمر.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في سورة المعارج: سأل سائلا بعذاب واقع، من هو السائل؟ والسؤال الثاني معنى قوله تعالى: وغرابيب سود، ما معنى غرابيب؟
1: القرآن الكريم يحكي لنا أن قد يسأل سائل، وكان طبعا هذا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام المشركين، كانوا دائما يعني يكترئون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه أشياء في علم الله عز وجل، ويسألونه أشياء تعد غيبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم على ذلك. لكن معظم أسئلة المشركين وأسئلة الكفار كانوا يريدون أن ينالوا من الدعوة الإسلامية وأن ينالوا من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون يعني العذاب، وأنه سوف يقع عليهم عذاب بعد ذلك. ففي هذه الحالة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم على ذلك، فبدل أن يسألوا عن العذاب الواقع والذي ليس له دافع، كان عليهم أن يسألوا الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يسألوا أن يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم. هذا بالنسبة للجزء الأول من السؤال. أما بالنسبة للجزء الثاني وهو معنى قول الله عز وجل وغرابيب سود، معنى الغرابيب السود أنه يعني الأشياء شديدة السواد أو حالكة السواد، وهي مأخوذة من لون الغراب. لون الغراب كما نعلم هو لون أسود، فهذه الغرابيب هي أشياء حجارة أو جبال أو ما إلى ذلك شديدة السواد وشديدة يعني حالكة الظلمة، أخذا من هذه من صورة هذا الطائر، وهذا ما ورد معناها في كتب المفسرين.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم. لو سمحت نسبت في العمرة من شهر 10 وعملت العمرة بتاعتي عادي، فاحنا رحنا جبل عرفات، المشرف قال لنا روحوا جبل عرفات، دلوقتي تعتبروا عملتوا فصل، فانا عملت الفصل وتوديت وعملنا كل حاجة اللي احنا هنعمل العمرة. فانا جيت في الاوتوبيس تعبت، قال لنا بقى اللي عايز ينزل يعمل العمرة بتاعته عادي ينزل يعملها،

0: والأحرام له الإحرام له سنن، أن يغتسل المعتمر وأن يعني يمتنع عن محظورات الإحرام من قص شعره وتقليم أظافره وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يذهب إلى الطواف حول الكعبة، ويذهب بعد هذا إلى السعي بين الصفا والمروة، ويشرب من ماء زمزم، ثم يتحلل بعد ذلك بالحلق أو التقصير. إذا أدى المسلم هذه الأشياء فتعد يعني يعد أداؤه أداء صحيح للعمرة. إذا أراد أن يفعل أن يعمل عمرة مرة أخرى، عليه أن يذهب إلى أدنى الحل وهي مسجد السيدة عائشة، يذهب إلى هناك ويحرم، ثم بعد ذلك يأتي بهذه الأعمال. فهذا ما يتعلق بكل أحكام العمر. أما أن يذهب إلى جبل عرفة، هذا وقت عمرة ليس وقت حج، فعليه على من يريد أن يفعل العمرة ولو أكثر من عمرة في يوم واحد.
1: ربما هي كانت يعني بيسموها المزارات، يعني زيارة المعالم،
0: يعني زي مسجد القبلتين ومسجد الخيف وما إلى ذلك. نقول لها أنت إذا أردت أن تعمل عمرة مرة أخرى أن تذهبي إلى مسجد السيدة عائشة، ثم تنوي العمرة، ثم تبدأ بعد ذلك في أعمال العمرة، وعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: هي نوت ولم تنزل، لم يعني ما نزلتش من الباص علشان تنفذ أداء العمرة، ولما رجعت فمش عارفة يعني هي كده.
0: والله إذا كان عذر، هي بيقول أنا تعبت، فكان الأولى أن تنوي وتتحلل ومحلي حيث منعت
1: حبستني.
0: لكن الله سبحانه وتعالى لها أن ترجع مرة أخرى وتنوي، والعمرة يعني أمرها سهل إن شاء الله وأمرها ميسور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها صالح الأعمال.
1: اللهم أمين، اللهم أمين. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم، لو سمحت كان عندي سؤال. السؤال الأول، هو المتوفي أو الميت بيحس بأهله، بيسمع أهله لما بيروح يزوروه، ولما أهله بيزوروه كده بيشوفهم وبيأنسوه، ولا هو ما بيشوفهمش؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا طالب في تالت إعدادي، كان عندي مادة بامتحانها ومادة كانت صعبة شوية، فعملت ذنب، لجأت للغش بصراحة والله، وعايز أكفر عنه بصراحة، فأنا غشيت وخايف من عقاب ربنا يعني، فأعمل إيه؟ وجزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بالنسبة للسؤال الأول، وهو هل الميت يشعر بمن يزوره ويسعد بزيارة أهله؟ نعم،
1: ويأنس بهم.
0: نعم، ورد أن الميت يحس بمن يزوره ويأنس به ويشعر بأحوال بنيه، وذلك ما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب أهل أحد،
1: نعم،
0: خاطبهم وقال هم يعني يسمعونني، فالميت يحس،
1: وهم أكثر سماعا منكم.
0: نعم، هم نعم. أكثر سماعا منكم، هذا يدل على أن الميت يشعر، ولذلك فينبغي لمن يزور،
1: بدليل فضيلة الدكتور أننا نسلم عليهم.
0: نعم،
1: السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
0: بدليل أنه الذي يذهب إلى زيارة المقابر عليه أن يسلم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، فيسمعون السلام ويردوا السلام. وورد أنه الميت يحس بحال أولاده، يعني يحس إذا اختلفوا في شيء يعني، أو كانوا على حال من الوفاق. ولكن طبعا هذا الشعور والإحساس حياة برزخية، إحنا نصدق ما ورد، لكن كيف هذا الإحساس وكيف هذا الشعور؟
1: علمه عند الله،
0: علمه عند الله سبحانه وتعالى، لأنه في حياة تختلف عن حياة الدنيا وهي حياة البرزخ.
1: الحقيقة نحيي هذا الطالب على يعني سؤاله، ونسأل الله له يعني التوبة إن شاء الله. نعم، تفضل.
0: نقول له عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وألا تعود إلى الغش، وكن واثقا من اجتهادك ومذاكرتك، وثق تماما أن الله سبحانه وتعالى سيفيض عليك من علم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طالما أنت اجتهدت وتبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا تريد إن شاء الله في قابل حياتك العلمية أن تستعمل هذه الوسيلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى سيفيض عليك من علمه وسيوفقك لطلب العلم. فعليك أن تكثر من الاستغفار ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية، ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. مستمعينا الكرام، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي لأخ جوزي، يعني متوفي بقاله سنتين، فلي ولدين كبار من واحدة، دول يعني مشيهم شربوا كده، باباهم تعب معاهم من قبل ما يتوفى، برضو ما تعدلوش، فجي بعد ما توفى عمهم تعب معاهم 6 شهور تعب في المصحات وكده، برضو ما تعدلوش، فجم بعد كده عايزين ياخدوا، كل شوية يجوا لعمهم ياخدوا منه فلوس، كل شوية يجي عمهم ياخدوا منه فلوس. طب احنا عارفين الفلوس دي بيجيبوا بيها ايه، فاحنا مش عارفين هل ده حلال ولا حرام، هما بيصعبوا عليه عشان كده بيديهم. انا بقى بيقولي على باب شقتي، بصراحة بقفل الباب، ما برضاش اديهم حاجة ولا افتح لهم بابي ولا كده، يعني انا في حرمانيه بالنسبه لي، انا بقفل في وشهم الباب، ما بدخلهمش ولا بفتح لهم الباب. معلش فيدني يا عم الشيخ، الله يخليك، شكرا.
0: تفضل فضيله الدكتور.
2: اولا نسال الله سبحانه وتعالى لهذين الشابين الشفاء،
0: اللهم امين،
2: ونسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمهم الصواب وان يهديهم وان يصلح
0: وجميع
2: حالهم.
0: شبابنا يا رب.
2: نعم،
0: العالمين،
2: وجميع الشباب، نسأل الله للجميع أمين صلاح الحال.
0: أمين يا رب.
2: لكن نقول لهؤلاء أو لعم هؤلاء الشباب، نقول له عليك بأن تعاملهم بالرفق، لأنهم أصحاب يعني ابتلاء، حتى تخرجهم من هذا الابتلاء الذي يعني طرأ عليهم في حياتهم نتيجة الصحبة غير الصالحة ونتيجة يعني أصحاب السوء. عليك أن ترفق بهم، أن يعني تستمر في علاجهم في المصحات وتتعهدهم، حتى وإن كان يدفع هذا من ماله الخاص، هؤلاء يعتبر أبناء أخيه، وهناك يعني رحم
0: ولا يشجعهم
2: وبين.
0: فضيلة الدكتور، يعني بإعطائه لهم المال يشجعهم على الشرب وعلى الانحراف.
2: طبعا هو لا يشجعهم، أنا بقول عليه أن يعالجهم أولا،
0: نعم،
2: ثم بعد ذلك يراعي هل لو كان يعني تحقق أنهم بياخذوا هذا المال والمصروف ويروح الحاجات دي، يمنع هذه الأشياء، يعني يعطيهم القدر الضروري الذي إيه يحتاجون إليه. أما بالنسبة للسائلة الكريمة فلا حرج عليه أن يعني عليها ألا تجيبهم، لأنهم ليسوا من ذوي رحمها، ولكن عليها أن تردهم ردا حينا جميلا
0: برفق ولين،
2: لأن هؤلاء أيضا يعتبروا يعني أبناء أخ زوجها،
0: نعم،
2: وأبناء عموما لأبنائها،
0: نعم،
2: فنظرا لهذا التراحم عليه، وهم أصحاب ابتلاء، وهم أصحاب يعني يحتاجون إلى الرفق، فإذا أمكن أن تنصحهم كلمة طيبة أمكن، وإلا فلا يعني تردهم بهذه المسألة، ولا تقطب عن جبينها في وجوههم، ولا تغلق الباب أمامهم، بل بالقدر المتيسر، بقدر من العطف واللين، بأسلوب يعالج ما هم فيه من أزمة، عليها أن تنهج هذا النهج إن شاء الله، ولا شيء عليه.
0: بارك الله فيكم، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وجدان عمومي موجود في القطن، يعني فالناس اللي معايا بدون على الكيس، بدون على الكيس 2 جنيه نظير أتعابي، والحكومة بتديني آخر السنة على القنطار 5 جنيه، هل ال 2 جنيه دول حلال أو مش حلال؟ السؤال الثاني، صلاة الضحى بتتصلى مثلا قبل الشمس أو بعد الشمس؟ وعدتها كفرة بس
2: لي، يعني ما يعطيك الناس نظير ما تزن لهم من هذه الأشياء الموزونة، وأنت قلت 2 جنيه، طالما تعطى هذه الأشياء برضا من الناس فهذا لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فمعروف أن الحكومة تديك مثلا 5 جنيه أنك أنت على الشوال أو الوزن، لكن هؤلاء يعني رضا منهم وتشجيعا لك،
0: لكن لا يطلب هو يا دكتور،
2: لا يطلب، طالما أن له يعني أجر مقرر من جهة الحكومة وهذا عمله لا يطلب، لكن إن أعطوه
0: ولا يفرض يعني
2: ولا يفرض لكن إن أعطوه بإرادتهم كنوع من يعني مساعدته ونوع ب يعني أن يرونه أنه يبذل جهدا كبيرا أو بمعاملة هينة سهلة معهم وكان ذلك عن رضا منهم، هذا حلال ولا بأس في ذلك إن شاء الله.
0: نعم، فصلاة الضحى،
2: صلاة الضحى كما نعلم تبدأ بحينما ترتفع الشمس قدر رمح، ويقدر هذا إما بربع ساعة أو تلت ساعة أو، لكن المشهور بعد طلوع الشمس حوالي تلت ساعة تحل النافلة في هذه الحالة، ويبدأ حينئذ وقت صلاة الضحى إلى قبيل صلاة الظهر بحوالي تلت ساعة أيضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق.
0: اللهم أمين، ولنا جميعا وللسادة المستمعين يا رب العالمين. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم. ليه صلاة الظهر والعصر سرية وباقي الصلوات جهرية؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل يجوز قراءة آية الكرسي في ركعة من الركعات؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، في راجل جه متأخر واحنا بنصلي صلاة الجماعة فوقف في الصف الثاني، فجي يسحب واحد من الصف الأولاني مرضيش يرجع معاه، فبعد الصلاة بيعاتبه بيقول له ما رجعتش ليه؟ قال له ليه تحرمني من أجر ثواب الصف الأول؟ فعايزين رأي الدين في الأسئلة دي.
2: بالنسبة لي السؤال الأول الخاص ب
0: لماذا صلاة الظهر والعصر سرية؟
2: نعم، نحن نعلم أن العبادة أمرها توقيفي،
0: الله
2: أي بينه الله عز وجل
0: افعل ولا تفعل،
2: نعم، وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فالعبادة أمرها توقيفي يعني بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر سرا والمغرب والعشاء ركعتين يجهر فيهما والصبح أيضا، فهذه الصلاة توقيفية يعني علينا أن نلتزم ما كان أو ما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان البعض ذهب إلى أن صلاة الظهر والعصر كانت في وسط النهار، وكان بداية الإسلام المشركين والكفار كانوا يعني يحاربون الدعوة يعني، وهذا رأي،
0: لكن كل ذلك لإناس العقل، لكن يعني كما تفضلتم،
2: لكن الصحيح أن أمر العبادة أمر توقيفي، سمعنا وأطعنا.
0: بارك الله فيكم. هل يجوز له قراءة آية الكرسي في ركعة من الركعات؟
2: آية الكرسي آية من القرآن الكريم،
0: نعم،
2: له أن يقرأها في أي ركعة، يعني يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وآية الكرسي، والفاتحة في الركعة الثانية وآية الكرسي، فهي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي آية فقرأوا ما تيسر منه.
0: أراد أن يجذب يعني أحد المصلين،
2: نعم،
0: من الصف الأول ليصلي معه،
2: نعم. هذه المسألة فيها خلاف.
0: تفضل.
2: لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي لا صلاة كاملة، فبعض العلماء قال إنه من يأتي آخر الصف أو ولا يجد صفوف قد اهتمت له أن يسحب أو يجذب بعض أحد المصلين اللي يقف بجانبه، لكن الرأي الراجح حتى وإن لم يجد وصلى منفردا فصلاته صحيحة ومقبولة إن شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم.
5: لو سمحت، انا عندي اخت جوزها جابرها على الطلاق، عايز يطلقها اجباري، ومش راضي يطلقها عند المأذون، بيطلقها بالورقه، بيقول لما العيال تكبر ابقى اطلقك بالورقه، وما بيصرفش على العيال وسايبها حتى ما بيجيش يشوف العيال، ونسمع ان هو اتجوز جوازات عرفي كتير بره. والسؤال الثاني، ليا اخوات مقاطعني مقاطع صله الرحم لساعة الحاج أبويا ما أتوفى، هل هم شايلين ذنب ولا حاولت كذا مرة أصالح فيهم بسادين يصلحوا عشان حرمهم وحشة وبيصلوا بروحوا الجامع وبيسموش فرد؟
0: تفضل دكتور.
2: بالنسبة للسؤال الأول الذي تقول فيه السائلة إن أختها زوجها يريد أن يطلقها يعني بدون أن يذهب إلى المأذون،
0: نعم،
2: نقول طبعا أنه مسائل الطلاق وتقول أنه لا ينفق على أولادي ولا يريد أن يراهم، نقول هذه مسألة مشكلة اجتماعية، الأولى أن تذهب إلى دار الإفتاء المصرية، فبهذه الدار مؤسسة لحل المشكلات الزوجية والإرشاد الزواجي. تذهب هذه الزوجة مع زوجها إلى دار الإفتاء، يستمع منها المفتون وأمناء الفتوى، وإن شاء الله يساعدها في حل هذه المشكلة. لأن الإجابة على هذا السؤال لابد أن أسمع الطرف الثاني، ولابد أن أسألها ونسأل سبب المشكلة إيه. فهذه يعني
0: ونسمع من الزوج،
2: ونسمع من الزوج أيضا ماذا قال وما إلى ذلك. فالأولى أن هذه المشكلة، الأولى أن تذهب إلى دار الإفتاء المصرية ويعني يستفتوها أو أمناء الفتوى يعني يحققون معها في هذه الواقعة، وإن شاء الله نسأل الله أن يجبرها بخاطرها إن شاء الله. أما النقطة أو السؤال الثاني،
0: أخواتها أخوتها يعني مقاطعون لها.
2: طبعا كما نعلم أن صلة الرحم من الأمور التي أوجبها الشارع سبحانه وتعالى وأمر بها، والرحم كما نعلم خلقه الله سبحانه وتعالى الحديث، واشتق لها اسما من اسمه، وقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وأيضا قطعة الرحم الشارع سواها بالإفساد في الأرض، يقول سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا يدل على خطورة قطيعة الرحم وخطورة هذا الجرم. لكن نقول للسائلة الكريمة، أنت تصلين رحمك ولكن هم يقطعونك ولا يعني يقيمين بهذه الصلة. نقول لها عليك أن تداوم على هذه الصلة
0: وأن تداوم على صلة الرحم.
2: نعم.
0: حتى وإن كانوا يقاطعونها،
2: حتى وإن كانوا يقاطعون، لأن القطيعة جرم وذنب عظيم.
0: نعم.
2: عليها ألا تنوي القطع، بقدر الإمكان ما تيسر تسأل عنهم وتتصل بهم وما إلى ذلك. لأنه قد ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي أقرباء أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما كنت فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار. هذا يدل على يعني أن قطيعة الرحم جرم عظيم، وأن الذي يحافظ عليها يساب من الله سبحانه وتعالى. فننصحها ألا يعني تشبههم في هذه القطيعة، وأن تظل في على صلة هذه الأرحام، وأن تسأل عنهم بقدر استطاعتها إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما واصلين لأرحامنا، اللهم آمين. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم. دلوقتي أنا في واحدة يعني تبلغ من العمر 70 عاما، يعني عندها مشاكل صحية، عندها مية على الرئة وكده يعني تعبانة. فهي دلوقتي لما بتيجي تصلي بتنام، يعني بتنعس أثناء الصلاة، وهي في الصلاة نفسها بتنعس. فبقول لها يعني أنت ما بتحسيش يعني كده؟ بتقول لي لا، ممكن أغفل وما حسش. فهل ده يعني حرام ولا تعمل إيه؟ بتقول لي ساعات بعيد الصلاة، يعني بحس بقى أن أنا نمت فبعيد الصلاة. السؤال الثاني بعد إذنك، دلوقتي هي يعني هي قاعدة مع ابنها، فامرات ابنها يعني ساعات بتزعل منها أو كده، فبتقعد تفضفض معايا وكده. فانا على قد ما بقدر يعني بقول لها ايه، فهل دي مثلا حرام؟ يعني دي غيبة او نميمة يعني ولا ايه؟ او انا اتصرف ازاي يعني؟
0: تفضل يا دكتور.
2: بالنسبة للجزء الاول من سؤال السائلة فيما يتعلق بالوالدة الكريمة كبيرة السن، وانها يعني مصابة ببعض الامراض بمياه على الرئة، وانها اذا صلت وسجدت ربما يصيبها يعني غفوة
0: نعاس
2: أو نعاس، نقول هي مريضة وصاحبة عذر، والله سبحانه وتعالى خفف عنها. لكن نقول لها عليها أن تصلي قدر استطاعتها، ولا تترك الصلاة بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الصلاة كما قال أهل العلم هي صلة بين العبد وربه، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون موصولا به دائما على أي صورة وعلى أي حال. والله إن كانت يصيبها النعاس عليها يعني أن تتنبه وأن تقرأ آيات صغيرة وأن تخفف السجود وتتخفف السجود والركوع وما إلى ذلك. فعليها أيضا يعني أن تحاول بقدر الإمكان. لكن إن أصابتها غفوة فهي صاحبة مرض، عليها أيضا أن تعيد لو كان النوم ثقيل وطويل بطل الصلاة. أما إذا كان خفيفا في هذه الحالة ويعني وكانت مدركة، لكن أصابها نوع من يعني الهدوء وما إلى ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى
0: تكمل صلاتها،
2: عليها تكمل صلاتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها يعني الشفاء العاجل، وأن يمتعها بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: نعم. الشق الثاني من السؤال
2: والمتعلق
0: به، يعني بتفضفض معاها عن مرات ابنها،
2: يعني هذه المشكلات الأسرية كثيرا ما تحدث بين،
0: ولكنها غيبة دكتور،
2: يعني إذا كانت يعني ذكر بما تكره لا شك أنها غيبة، لكن إذا كانت من باب النصيحة وأخذ الرأي في مشكلة معينة فلا شيء، لكن إذا كانت تذكر عيوب
0: امرأة ابنها
2: ويعني تذكر عيوبها وتتكلم عنها بما ليس فيها فلا شك أن هذه غيبة منهي عنها. أما إذا كانت يعني تريد أن تأخذ الرأي في المشكلة وفي السلوك والتعامل فلا بأس بذلك، ونقول لها كوني ناصحة لها أمينة، وأن يعني تعمل دائما على إزالة الخلاف بهذه النصح
0: وعلى الوئام بينهما،
2: وعلى أن تديمي الوئام والمحبة فيما بينهما إن شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيكم. معنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام عليكم. لي سؤالين لو سمحت. والله السؤال الأول، لأن أنا بقرأ في المصحف القرآن وواحد بيقول لي السلام عليكم، هل أرد عليه السلام أو ما أردش؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني، إن سورة الكافر قالي كل يوم جمعة، هل هي صوابها بعد الصلاة أو قبل الصلاة؟ أسوأ. شكرا.
2: بالنسبة لمن يقرأ القرآن هو في معية الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يكلمه في قراءته، فالأولى أن من يقرأ القرآن ينبغي، وإن كان يعني يعيش في هذا الجو الإيمان وفي روحانيات القرآن الكريم والغير، ألا يلقي عليه السلام، دعه في حاله مع الله سبحانه، لكن إن ألقى السلام له أن يرد في هذه الحالة ولا يعني ولا إسم عليه. لكن الأولى على المسلم أن يكون يعني إذا وجد من يصلي قانتا لله عز وجل لا يشغله، إذا وجد في المسجد من يقرأ القرآن الكريم ويعيش في فيوضات القرآن وفي نفحات القرآن، عليه ألا يشغله بهذا السلام، وأن يسلم عليه بعد ذلك. لكن إن حصل فلمن يقرأ أن يرد عليه ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونجدد التحية لضيف هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان. فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كان هناك شق من سؤال السائل، وهو يسأل عن فضل قراءة سورة الكهف، وهل يعني أولى أن يقرأها قبل صلاة الجمعة أم بعد صلاة الجمعة؟
1: نعم، ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله سبحانه وتعالى له ما بين الجمعتين.
0: الله.
1: وأما عن وقت قراءتها فالبعض ذهب لأنه من بداية أو بعد صلاة الفجر أو قبل الجمعة أو بعدها فالأمر فيه سعة، المهم أن يقرأ هذه السورة في هذا اليوم، اليوم المبارك، حتى يجتمع له فضل قراءة سورة الكهف مع فضل هذا اليوم المبارك الذي فيه دعوة مستجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها إن شاء الله.
0: اللهم أمين، اللهم أمين. هناك من الآراء في يعني ساعة الاستجابة أنها من الآراء أنها بعد صلاة العصر إلى غروب شمس يوم الجمعة، فضيلة الدكتور.
1: وهذا أرجح الآراء إن شاء الله.
0: أرجح الآراء.
1: أرجح الآراء من بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب.
0: علها أن تكون هذه الساعة.
1: علها أن تكون هذه الساعة، ونسأل الله أن يعني يمن علينا برحمته ومغفرته.
0: اللهم أمين.
1: وبفضله العليم إن شاء الله.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، وأذهب عنا الهم والغم والحزن. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض. اللهم آمين، اللهم آمين. مستمعينا الكرام، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عاوز أسأل سؤال، اللي أنا بعد الصلاة ببقى سرحانة فيها، في حاجة دعاء أو حاجة أقولها قبل السرحان عشان أظني ما أسرحش في الصلاة؟ وأذكار الصباح والمساء هل هي لها مواعيد في الصباح وفيها مواعيد في المساء آخرها؟ السلام عليكم.
1: بالنسبة لي يعني السرحان في الصلاة، هذه ظاهرة يعني صحية. لماذا؟ لأن المسلم حينما يصلي لله عز وجل يقف أمام ربه سبحانه وتعالى يناجي ربه عز وجل، فهو في مقام المناجاة، وهو في مقام يعني عظيم، هو يعني يقوم بأعمال الخير، يلتزم أحكام الله، يعني يلبي نداء الله عز وجل. الشيطان يريد أن يفسد عليه لقاءه مع ربه سبحانه وتعالى، لأنك ما نعلم أن الشيطان يأتي للأشياء أعمال الخير يريد أن يفسدها على صاحبها. أولا هناك أمور تمنع يعني الإنسان يعني لو قام بها وينبغي أن يعمل على يعني القيام بها، يعني تقلل من السرحان في الصلاة أو يعني عدم الخشوع وما إلى ذلك. أول حاجة عليه أن يزيل كل شيء أمامه ربما يصرف ذهنه عن الصلاة.
0: نعم.
1: أو أشياء مشغلات، أشياء أمامه، يزيل هذه الأشياء بحيث إيه ربما تأخذ ذهنه وفكره أن يركز في الصلاة ويسرح في الصلاة. الأمر الثاني عليه أن يتدبر في الآيات، كل آية يقرأها بهدوء وروية ويتدبر معاني هذه الآيات. هذا التدبر يساعد صاحبه على يعني ألا يسرح في صلاته وألا يعني وأن يبعد عن الخشوع في الصلاة. ثم بعد ذلك عليه أن يقرأ آيات صغيرة وآيات قصيرة. كل هذه الأمور إن شاء الله يعني تساعده على عدم السرحان في الصلاة، وعلى يعني قد يشكو البعض من عدم الخشوع في الصلاة، فعليه أن يقوم بهذه الأشياء إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه الشيطان وعن كل ما يشغله عن لقائه مع ربه سبحانه وتعالى.
0: اللهم أمين. أذكار الصباح والمساء.
1: أذكار الصباح تبدأ من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الظهر، وأذكار
0: إلى قبيل الظهر،
1: وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة الظهر إلى الليل إن شاء الله.
0: إلى الليل.
1: إلى الليل.
0: إلى بعد صلاة العشاء.
1: إلى بعد صلاة العشاء. وطبعا هذه الأذكار لها فضل عظيم.
0: نعم.
1: هي تسمى بالحصون.
0: بالحصون.
1: حصون ينبغي المسلم.
0: تحصن المسلم.
1: نعم، ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار صباح مساء. يعني أذكار الصباح لها صيغ، وأذكار المساء لها صيغ، كلها أدعية، وكلها وردت بأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار، ويعني الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على أذكار الصباح والمساء حتى يحصن نفسه من الشيطان ومن كل شواغل الدنيا إن شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مر الوقت سريعا، وها نحن قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة المفتوحة. نرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة، سائلين الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أجسادنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك أن توسع أرزاقنا، نسألك أن توسع أرزاقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا. اللهم اذهب عنا الهم والغم والحزن يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ضيف هذه الفترة اليوم، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين. مستمعينا الكرام، لكم تحيات فريق عمل اليوم، من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، لكم تحيات الإعداد للزميلة منى عثمان، لكم تحيات الزميل أحمد عثمان الذي تابعنا على صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على الفيسبوك، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستماع إلى هذه الفترة كاملة بعد انتهائها إن شاء الله تعالى. الإشراف العام للزميل إسماعيل دويدار. لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. مستمعينا الكرام، حتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلموا، ليعلم الكون كله من الذرة إلى المجرة أن الله رسخ السلام في هذا الكون حفظا للأنفس وحفظا للوجود كله. السلام مع النفس، السلام مع الغير، السلام مع الفرد، السلام مع المجتمع كله، السلام مع العالم. السلام تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله. يا أيها الكون، أما آن لك أن تسكن؟ يا أيها الكون، نادى الله البشرية كلها بنداء واحد، يا بني آدم ويا أيها الإنسان. فيا أيها الكون، عد إلى سكونك. يا آلة الدمار، يا آلة القتل، توقفي. إن التحول والتغير سنة كونية، وحين استقر البشر على الأرض ناداهم الله سبحانه وتعالى بنداء واحد، يا أيها الناس، يا بني آدم. السلام مع النفس بمجاهدتها، بتهذيبها، بحفظها. السلام مع الآخر بحفظ نفس الآخر، بمحبة الغير ومحبة الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي ظل ضبط الانفعالات التي رسخ لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش الكون أمنة وسكونا ومحبة وانسجاما ووئاما. لا مجال لتعكير الصفو، ولا مجال لعلو الأنا وحب النفس. الإنسان يعيش في هذا الوجود بين عدة أنفس، بين نفس غضبية سبعية تنفعل وتندفع وقد تقتل وتريق الدماء. هذه النفس الغضبية ألجمها الإسلام بلجام المجاهدة، أوقفها عند حدها، وحال صاحبها معها يذكرني بمن امتطى جوادا. فإما أن يمسك لجامه وزمامه ليتحكم فيه، وإما أن يمسك له الزمام فيحكمه. النفس السبعية أو النفس الغضبية لها ضوابط حفزها الإسلام على هذه الضوابط وعلى هذه المجاهدات. لذلك قال الله في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأجر مفتوح هنا، لم يحد بحد ولم يقيد بقيد، ولكن الأجر هنا مطلق لأنه أضيف إلى الله، فأجره على الله. وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من استطاع أن ينفذ غضبه جيء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقيل له: تزوج من الحور العين ما شئت. النفس الغضبية نفس جعل الله لها لجامة. ثم تأتي بعد ذلك النفس العاقلة المتزنة، ثم بعد ذلك النفس الملكية، وهي أرقى أنواع الأنفس. النفس الملكية الملائكية التي تطير عالية في قمة الرقي والتهذيب. الشاهد أننا ننشد سكونا في هذا الكون، فلا يعتدي جار على جاره، ولا يزال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحفظ ألسنتنا لما قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فيا أيها العالم، ويا أيها الكون، ويا أيها الناس، لا تسلطوا ألسنتكم سياطا تجلد ظهور الناس وتفكك المجتمع وتؤذي الناس وتجعل المجتمع مجتمعا فيه ذوبان وأخلاط من الغضب والسخط والكراهية. عودوا إلى ما أنشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجود. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه اللحظات الكريمة المباركة، لحظات قبيل غروب شمس يوم الجمعة، حري بنا أن نغتنمها في ذكر الله، وأن نغتنمها في الدعاء وفي الاستغفار وفي التوبة إلى الله وفي الإنابة إلى الله عز وجل، مع أطيب الذكر مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما يتيسر من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من آيات الله البينات من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة في برنامج كتابات إسلامية. أعد حلقة اليوم الزميل خالد قنديل. تنفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، إن الطريق له أهمية ومكانة كبيرة في الشريعة الإسلامية، ولقد دل القرآن الكريم على أهمية الطرق واعتبارها من نعم الله عز وجل على عباده، فقال تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ولهذه الأهمية وعد الله سبحانه وتعالى لكل من حافظ على الطريق وأعطاه حقه المغفرة والأجر الجزيل. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان حق الطريق. جاء فيه: إن الطريق له في ديننا وحياتنا أهمية ومكانة كبيرة، حيث إن شعائر الإسلام مرتبطة بالطريق، فنخرج إلى الصلاة عبر الطرق الممهدة لأداء الصلاة، وكل الخطوات على الطريق ترفع الدرجات وتحط الخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كما عد الفقهاء أمن الطريق شرطا من شروط الحج على العبد، يجب الحج بوجوده ويسقط الحج بعدمه. وكذلك يعد الطريق وسيلة لصلة الأرحام وبر الأهل والأصدقاء وقضاء مصالح العباد وكسبهم ومعايشهم وتجارتهم. وهكذا يظهر لنا جليا أهمية الطريق في أمور الدين والدنيا معا. ولأن شريعتنا الغراء قد اهتمت بسعادة الناس في دنياهم وآخرتهم، فلهذا شرعت لهم من التشريعات والأداب والأخلاق ما إن التزموا به وطبقوه لعاشوا الحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة. ومن الأمور المهمة التي حثت عليها هذه الشريعة الغراء إعطاء الطريق حقه والالتزام بآدابه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم آداب الطريق وحقوقه في حديث جامع شامل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الحديث رواه أبو داود. فمن خلال هذا الحديث النبوي الشريف نرى أن حقوق الطريق كثيرة وعديدة، منها غض البصر. والأمر بغض البصر يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء. ومن حق الطريق أيضا كف الأذى بأي نوع من أنواع الأذى، بل ينبغي على المسلم أن يرفع عن الطريق ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو كل ما يسبب ضررا للآخرين. وهذا من كمال الإيمان وإحدى شعبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن حق الطريق أيضا رد السلام، فرد السلام يعمل على نشر المودة والمحبة بين المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن حق الطريق أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الصفة هي التي جعلت هذه الأمة أفضل الأمم وأخيرها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كتابات إسلامية. أعد حلقة اليوم الزميل خالد قنديل، نفذتها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إلى حلقة الغد بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: اشرح صدورنا واستر عيوبنا وأحسن

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الترتيل بدءا من أول سورة الطور وحتى الآية 32 من سورة القمر. أما الآن فيقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الطور إلى الآية 32 من سورة القمر برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أمال الألف قبل الراء المكسورة، هكذا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قرأ الدوري بهمزة القطع وإسكان التاء والعين بعدها نون العظمة من أتبع، وقرأ ذريتهم بألف بعد الياء جمعا منصوبا بالكسرة، وكذا ألحقنا بهم ذريتهم، هكذا. والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. قوله تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. قرأ الدوري بفتح الواو والميم على أن لا للتبرئة، هكذا. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم. قوله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قرأ الدوري باختلاس ضمة الراء أو إسكان الراء، هكذا: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قرأ بفتح الياء من صعق، والصعق هو القتل بالإغماء السريع، هكذا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ومن سورة النجم قوله تعالى: وهو بالأفق الأعلى، أسكن الهاء وقلل لفظ الأعلى، هكذا: وهو بالأفق الأعلى. قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى.

0: واصلة هكذا، وأن عليه النشأة الأخري. ومن سورة القمر قوله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أثبت الياء في الداعي وصلا هكذا: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. وقوله تعالى: خش عن أبصارهم، قرأ بفتح الخاء بعدها ألف وشين مكسورة هكذا: خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وخاشعا على الإفراد، وهي لغة فصحى، لأن الفعل وما جرى مجراه كاسم الفاعل وغيره إذا قدم على الفاعل وحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور.

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.

تعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.

عليكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر.

وازدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

المحتضد. ولقد يسرنا القرآن للذكر

كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري، بدءا من أول سورة الطور وحتى الآية 32 من سورة القمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما يتيسر من سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: عفوا إخوة الإيمان والإسلام، من آيات الله البينات من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص على أذكار المساء، وحثنا صلى الله عليه وسلم على هذه الأذكار. الآن نستمع إلى أذكار المساء بصوت الزميل رأفت عواد.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:11. أما الآن فمع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
3: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، قال في 3 لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد الطوقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي قاف والرحمن.

بالصور ذلك.

النبي.

0: عليك يا محمد.
1: صلوا على النبي.

لقد فُتِنَ

0: الله ينور عليك.
1: ما شاء الله.

دخلنا الجنة كلنا معاه.

0: عليك.
1: الله ينور عليك.
0: صلى الله على سيدنا محمد.
2: الله الذي.
3: الله.

0: كان انت طيب.
1: الشمس والقمر

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لما تيسر من سورتي قاف والرحمن. بعد قليل يؤذن لصلاة المغرب، ويرفع الأذان الشيخ محمد رفعت، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان المغرب ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب.

رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 9:16. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. احرصوا إخوة الإيمان على أداء الصلاة على وقتها، خاصة في جماعة، نسأل الله عز وجل القبول وصالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما يتيسر من سورة الواقعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الواقعة، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك برواية ورش من القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الترتيل بدءا من الآية 32 من سورة الكهف وحتى الآية 87 من السورة. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك برواية ورش فضيلة الدكتور عبد الكريم صالح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 32 من سورة الكهف إلى الآية 87 من نفس السورة، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: آتت أكلها، قرأ ورش آتت أكلها بإسكان الكاف على التخفيف، وقراءة الضم أكلها على الأصل، وهما لغتان وله تثليث البدل في آتت ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في قوله آتت أكلها. قوله تعالى: وكان له ثمر، وقوله سبحانه: وأحيط بثمره، قرأ ورش: وكان له ثمر وأحيط بثمره بضم الثاء والميم فيهما، جمع ثمرة. قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقوله سبحانه: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، قرأ ورش بإثبات ألف أنا وصلا ووقفا، وعلى إثباتها وصلا يكون مدها من قبيل المنفصل، فيمدها ورش 6 حركات فيقرأها كذا: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قوله تعالى: وخير عقبا، قرأ ورش: وخير عقبا بضم القاف، والضم والإسكان لغتان بمعنى العاقبة، فالضم هو الأصل والإسكان للتخفيف، وله ترقيق الراء في خير معا. قوله تعالى: أو يأتيهم العذاب قبلا، قرأ ورش: أو يأتيهم العذاب قبلا بكسر القاف وفتح الباء بمعنى مقابلة، أي عيانا مواجهة. قوله تعالى: وجعلنا لمهلكهم موعدا، قرأ ورش: وجعلنا لمهلكهم موعدا بضم الميم وفتح اللام على أنه مصدر ميمي من أهلك، أي وجعلنا لإهلاكهم موعدا. قوله تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان، قرأ ورش: وما أنسانيه إلا الشيطان بكسر الهاء، وذلك لمجاورتها الياء، ومن قرأ بضم الهاء فعلى أصل الكلمة، إذ أصلها الضم، وله الفتح والتقليل في قوله أنسانيه. قوله تعالى: فلا تسألني عن شيء، قرأ ورش: فلا تسألني بفتح الياء وتشديد النون على أنها نون التوكيد، والفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. قوله تعالى: قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، قرأ ورش: نفسا زاكية بألف بعد الزاي مع تخفيف الياء على أنها اسم فاعل. قوله تعالى: لقد جئت شيئا نكرا، قرأ ورش: نكرا بضم الكاف، وهما لغتان. قوله تعالى: قد بلغت من لدني عذرا، قرأ ورش: من لدني عذرا بضم الدال وتخفيف النون على الأصل في ضم الدال وحذف نون الوقاية اكتفاء بكسر النون الأصلية لمناسبة الياء. قوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما، قرأ ورش: فأردنا أن يبدلهما بفتح الياء وتشديد الدال، وهما لغتان. قوله تعالى: فأتبع سببا، قرأ ورش: فاتبع سببا بهمزة وصل وتشديد التاء المفتوحة، وهذه لغات للعرب بمعنى اقتفى أثره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا

زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا،

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء

بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

0: استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 32 من سورة الكهف وحتى الآية 87 من السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:10. تحت عنوان البر جماع الخير يحدثنا فضيلة الدكتور كمال محمد المهدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أبر عباد الله بخلق الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد، فإن البر خلق جامع وشامل لكثير من القيم والفضائل والعديد من المكارم والشمائل. برهان ذلك أن الله تعالى سمى نفسه بأنه البر الرحيم، ووصف الملائكة بأنهم كرام بررة، ووصف عباده المتقين بأنهم أبرار، والفاسقين بأنهم فجار. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وجعل سبحانه كتاب الأبرار في مقابلة كتاب الفجار، فهذا في سجين وذاك في عليين. أيها المستمع الكريم، البر هو التوسع في فعل الخير، فيكون بمعنى حسن الصحبة والعشرة، وبمعنى الطاعة والقربة، وبمعنى العطف واللطف، وبمعنى الصلة والمبرة. وأحسن ما قيل فيه أنه فعل المأمورات، والبعد عن المحرمات، والبشاشة للناس، والإحسان إليهم. ولشمول البر لجميع معاني الخير عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق، وذلك فيما رواه مسلم بسنده إلى نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولعظمة البر وسمو منزلته وعموم نفعه ندب الله إليه وحث عليه وأمر بالتعاون به وقرنه بالتقوى له، فقال عز من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن الإنسان ينال بالتقوى رضا الله، وبالبر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته ونعمته، وعمت محبته ومودته. أيها المستمع الكريم، للبر شعب كثيرة ومظاهر متعددة، في مقدمتها بر الوالدين، ثم بر الأولاد، وبر الأيتام والمساكين، وبر الأرامل، وبر الزوجات، وما إلى ذلك من ألوان البر التي يضيق المقام عن ذكرها وشرحها. هذا وبالله التوفيق.
0: تحت عنوان البر جماع الخير حدثنا فضيلة الدكتور كمال محمد المهدي. هذا الحديث أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
3: دكتور أحمد القاضي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد يطالعنا قول المولى سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إن الاهتمام بأصحاب الهمم والعمل على راحتهم لدليل على تقدم الأمم ودليل على رعايتها. وإسلامنا الحنيف دعا إلى الأخذ بأيدي أصحاب الهمم وتقديم الرعاية الكافية لهم والعمل على راحتهم والعمل على أن يكونوا من الأفراد الفاعلين في المجتمع. وتبذل الدولة جهدا كبيرا في رعاية أصحاب الهمم والعمل على رعايتهم.
1: ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا.
0: إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب عن بعض الناس نور البصر، فقد عوضهم عن ذلك بنور البصيرة، ونور البصيرة هو الأبقى دوما حياة وآخرة. إخوة الإيمان، وعلى هذه الصفحة نلتقي بواحد من هؤلاء. بداية نود والإخوة المستمعون التعرف عليكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي أحمد متولي خضير.
0: مرحبا بك على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين. أحمد، أنت طالب أم تخرجت؟
2: الآن أدرس بكلية الآداب قسم اللغة العربية.
0: جامعة
2: بنا قليوبية.
0: الطالب الكفيف أحمد، اليوم نقدمك كنموذج نابغ متفوق من أصحاب الهمم ومن الذين أنعم الله عليهم بنور البصيرة عوضا عن نور البصر. أحمد، بداية كيف بدأت إعاقة كف البصر؟
2: أنا ولدت بهذه الإعاقة، يعني كنت عندي ضعف في القرنية وعملت أكثر من عملية ولكن لم تنجح. يعني
0: قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون من أصحاب البصيرة وتحقق النجاح والنبوغ والتفوق. إخوة الإيمان والإسلام، كيف استقبلت أسرة أحمد متولي هذا الأمر؟ معنا والدة أحمد متولي خضير. مرحبا بكم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين.
3: مرحبا بك يا دكتور أحمد، وأنا الحمد لله يعني راضية بقضاء ربنا إن أحمد مثلا، إن هو أنا زعلت طبعا في الأول إن هو كان عنده إعاقة، بس الحمد لله أنا رضيت بقضاء ربنا، وأحمد متفوق في الدراسة وحافظ للقرآن، والحمد لله أنا راضية. الحمد لله،
0: وإن شاء الله مزيد من التقدم ومزيد من النجاح. أحمد قال لي إنه يقوم بأداء كافة يعني الأعمال، وهذه الإعاقة ليست عقبة أمامه في كثير من أعمال حتى المنزل. يعني
3: لا، الحمد لله هو بيقدر يساعد نفسه، وحتى لو أنا بحتاج حاجة منه أو والده هو بيقدر على كده، يعني الحمد لله إن هو أحسن من غيره. الحمد لله.
0: ماذا تقولين للأسرة التي من بينها طفل كفيف؟
3: أنا بقول ربنا يعينهم عليه، لأن دي إعاقة بس ربنا بيكافئهم بعد كده لما بيبقى متفوق في الدراسة، وهم بيلاقوا دوت بعد ما بيتفوق أو ينول جوائز أو أي حاجة زي كده، فربنا بيكافئهم، فهم بيرضوا بقضاء ربنا وبيقولوا الحمد لله إنه أحسن من غيره.
0: الحمد لله. ماذا تتمنين أن يكون أحمد في المستقبل إن شاء الله؟
3: إن شاء الله أتمنى أن هو يكون أفضل واحد، لأن أنا في ظهره ومعاه، وأتمنى أن هو ربنا يكرمه كده في بعد كده كليته ويشتغل. أتمنى أن هو برضو بعد كده يكون أستاذ في الجامعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يتحقق لكم ما ترجون من المولى سبحانه وتعالى. نعود إليك أحمد، بعد أن نشأت بنور البصيرة عوضا عن نور البصر، التحقت بأي المدارس يا أحمد؟
2: أنا في البداية دخلت في المرحلة الابتدائية مدرسة المجمع المشترك،
0: نعم، هي مدرسة ابتدائية.
2: مدرسة ابتدائية
0: تابعة لوزارة التربية والتعليم. نعم.
2: ثم بقى بعد ذلك في الإعدادي التحقت بمدرسة النور المكفوفين ببنها.
0: نعم.
2: هي برضو تابعة لوزارة التربية والتعليم، ولكن بطريقة برايل.
0: نعم.
2: يعني الامتحانات بتبقى بطريقة برايل، وحل الامتحانات بطريقة برايل، وهكذا الكتب والمذاكرة يعني.
0: نعم. ومن هنا نبغت وتفوقت في هذه المرحلة الإعدادية في مدرسة النور والأمل.
2: طبعا الحمد لله.
0: أحمد، الصعوبات التي واجهتك خلال هذه الفترة، فترة الإعدادية.
2: طبعا من الصعوبات اللي واجهتني في بداية ما التحقت مدرسة النور طريقة برايل، لأنني يعني أول ما روحت ما كنتش لسه تعلمت طريقة برايل خالص.
0: نعم.
2: يعني على ما تعلمتها فواجهت صعوبة بس شوية هناك على ما تعلمتها في المدرسة.
0: نعم.
2: ولكن بعد ذلك تعلمتها يعني، والحمد لله كنت بحل الامتحانات لوحدي يعني بهذه الطريقة.
0: كيف كنت تستذكر دروسك يا أحمد في مرحلة الإعدادية التي حققت فيها النجاح والنبوغ في مدرسة النور والأمل؟
2: كنت بذاكر دروسي عن طريق أي حد من إخواتي أو والدتي كانت بتقرأ لي يعني الدروس.
0: نعم.
2: بتقرأ لي الدروس يعني بيقرأوا من كتب مبصرة، فكنت براجع برضو من خلال هذه الطريقة، طريقة برايل برضو من خلال الكتب.
0: السيدة والدة أحمد متولي خضير، السيدة نجلاء، بذلت مجهود كبير من خلال استذكارك للدروس لأحمد.
3: نعم، أنا واجهت مشكلات كبيرة لأن أحمد برضو ما بيعرفش يقرأ لوحده، فأنا كنت بقعد أذاكر له طبعا كل دروسه، وكان برضو المدرسين بيجيله في البيت وبرضو وكانوا بيشرحوا له، وأنا برضو كنت دايما معاه طبعا.
0: وهذا ما ينادي به البرنامج، لابد من تعاون الأسرة مع المدرسة في الأخذ بأيدي أصحاب الهمم، سواء كانوا من المكفوفين أم من الإعاقات الأخرى. أحمد، أنت في هذه المرحلة الإعدادية بدأت تنبغ وتتفوق وحصلت على الإعدادية بمرتبة عالية وترتيب عالي في هذا الوقت. التحقت بالمرحلة الثانوية، نود أن تحدثنا عن تلك المرحلة الهامة.
2: طبعا مرحلة الثانوية بداية التفوق أكثر، يعني أنا كنت في تالتة إعدادي حصلت على المركز الثاني على مستوى المحافظة، فعهدت الله اللي أنا في المرحلة في تالتة ثانوي أو المرحلة الثانوية اللي أنا أبقى الأول. فطبعا إن هذه المرحلة كانت يعني بداية التفوق أكتر،
0: وأخذت منك جهدا أكثر وأكثر.
2: طبعا عشان طبعا المواد بتكتر وبتصعب في نفس الوقت.
0: واجه الصعوبة في هذه المواد، مواد الثانوية التي درستها ونبغت فيها أيضا وتفوقت.
2: طبعا وجه الصعوبة كان بيكمن اللي هي كانت بتبقى مواد متشابكة ومتداخلة في بعضها.
0: بمعنى
2: مثلا المادة زي الفلسفة كانت بتبقى يعني فيها كلام كتير.
0: نعم. وأراء كثيرة.
2: وأراء كثيرة فعلا.
0: نعم. ولكنك استطعت أن تتغلب على كل هذه الصعوبات وحققت نجاح ونبوغ وتفوق.
2: الحمد لله.
0: نعم. كان ترتيبك
2: في المرحلة الثانوية الأول مقرر على مستوى محافظة اليوبية.
0: ما شاء الله. أحمد، رحلتك مع القرآن الكريم منذ طفولتك.
2: طبعا رحلتي مع القرآن الكريم بدأت من سن الخامسة أو السادسة بالتحديد. طبعا بدأت أحفظ مع الشيخ أحمد صبقي، ثم بعد ذلك الحمد لله تعالى ختمت القرآن، والآن أراجع مع الشيخ إسلام سامي.
0: هؤلاء من الذين يقومون بتحفيظ القرآن الكريم في قريتكم يا أحمد.
2: أيوة، مفتحين كتاتيب في القرية عندنا.
0: ما شاء الله. السيدة والدة أحمد متولي خضير، الذي عوضه الله سبحانه وتعالى عن نور البصر بنور البصيرة، قال لي أحمد كانت هناك مساندة من جانبكم لأحمد في حفظ القرآن الكريم بجانب استذكار الدروس، دروس المدرسة.
3: أنا الحمد لله بفضل الله كنت بخصص له وقت كده أذكر له فيه كل يوم المواد اللي هي مثلا بقدر عليها برضو أن أنا اقراها له، كنت بحفظه مثلا براجع له في البيت كده معانا، وكان المدرسين برضو معاه. وفي قراءة القرآن كنت بمسك المصحف كنت براجع له القرآن، وما شاء الله أحمد بيحفظ بسرعة والذاكرة عنده كويسة، ومن الصعوبة برضو إن هو يبقى بينسى، وحفظه القرآن كويس وصوته جميل، وهو شغال على النقطة دي إن شاء الله في المستقبل أشوفه شيخ كبير إن شاء الله
0: بإذن الله إن شاء الله، ويحقق له المولى سبحانه وتعالى كل ما يرجو ويتمنى من المولى عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء نتوجه بخالص الشكر إلى الطالب النابغ الكفيف أحمد متولي خضير، وإلى السيدة والدة أحمد السيدة نجلاء خضير.

0: تراب.
1: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو.eg.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين@ertu.org الصابرين@ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في حوالي 10:15 من سهرة الليلة تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، وكلمة لفضيلة الشيخ زكريا محمد مرزوق إمام وخطيب المسجد، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل دكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، انضم إلينا من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل عبد الرحمن أحمد، ونرجو لكم قضاء أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل يؤذن لصلاة العشاء، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العشاء ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العشاء في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ سيد النقشبندي.

0: كن إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ سيد النقشبندي. لحظات ويؤذن لصلاة العشاء، ويرفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحث على إقامة الصلاة على وقتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
2: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة فجر غد السبت يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:05، بينما تشرق الشمس بإذن ربها على مدينة القاهرة في 6:14. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران.

0: من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ولا يزال الحديث موصولا عن مجاهدة النفس. ضيفنا الكريم: مجاهدة النفس لتزكيتها وحملها على مكارم الأخلاق له دور كبير في منزلة العبد عند الله يوم القيامة، وكذلك إهمال النفس دون تزكية له مخاطر وأضرار وله عواقب ونتائج. نرجو أن تجلي لنا هذه المعاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد: كن مع المكون ولا تكن مع الأكوان. كن مع المكون أي الحق سبحانه وتعالى بقلبك، ومع الأكوان بجسدك. إذا استقر هذا المعنى في قلبك فإنه يعينك على مجاهدة النفس. فابن نوح لم يكن مع المكون، لم يكن مع الله سبحانه وتعالى، كان قلبه متعلقا بالأكوان، ولذلك لما قال له سيدنا نوح: يا بني اركب معنا، رد عليه فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اعتصم بالجبل والتجأ إلى الجبل، ولو التجأ إلى الله لنجاه الله. أما نوح عليه السلام وهو الذي يرى المكون ويرى الحقائق، يرى الأمور على حقيقتها، يقول له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا أمر إلهي. الجبل جند من جنود الله، الطوفان جند من جنود الله، وهنا أهل الله يطلبون منك أن يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، أن تكون مع الناس ولكن قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. ثم نقول إن إهمال النفس بدون تزكية وبدون مجاهدة نتيجته الإحساس بثقل الطاعة، ولذلك وصف ربنا سبحانه وتعالى المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن صفات المنافقين الكذب والخيانة والخداع والغش. إذن كل هذه الأمور الأخلاقية تتعلق بتزكية النفس، فإهمال النفس بدون تزكية وإهمال النفس بدون مجاهدة نتيجته الإحساس بثقل الطاعة. ترك النفس بدون تزكية وبدون مجاهدة يحجب القلب عن النظر إلى النور الرباني. ولذلك يقول شيخنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه: البصر كالبصيرة، البصر كالبصيرة، أدنى شيء يقع فيه يمنع النظر. يعني أقل شيء من الذنوب والمعاصي والملوثات والرياء والعجب تحجب البصيرة عن النظر والمكاشفة. وهو يعبر بهذه العبارة: البصر كالبصيرة، أقل شيء يقع فيه يمنع النظر، يحجب العبد عن النظر وعن المكاشفة وعن المشاهدة وعن الرؤية الحقيقية، لا ترى الأشياء على حقيقتها، كحال ابن نوح عليه السلام. رأى الأكوان والتجأ إلى الجبل وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولم يلتجئ إلى خالق الأكوان، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أما نوح عليه السلام فقلبه متعلق بالله، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الجبل جند لله، الطوفان جند لله، السفينة من جنود الله، الكون كله مسخر، والذي سخر الكون هو الله سبحانه وتعالى. إذن في النهاية هذه النفس تحتاج إلى سياسة واستئناس، فربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تحملها ما لا تطيق. وهذا من المرة الأولى، ابدأ معها بالأشياء الخفيفة السهلة. ولهذا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون، ما تتحملون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أردت أن تجاهد نفسك وأن تبدأ في تزكية نفسك فخذها بالسياسة والاستئناس، ولا تحملها فوق طاقتها من المرة الأولى. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يقوم الليل بركعتين خفيفتين. هكذا تكون البداية مع النفس. وفهمنا من كلام أهل الله لا يكن أحدكم كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. على الإنسان أن يأخذ نفسه رويدا رويدا، وأن يأخذ هذه النفس بالسياسة والاستئناس، وأن يفهم قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعد ذلك أطلب من الله العون والمعونة، أطلب من الله سبحانه أن يمدك بجنود الأنوار لتنتصر على جنود الظلمات. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لطاعته، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: إخوة الإسلام، هذا هو اللقاء الأخير مع سورة النور، وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 62 من هذه السورة الكريمة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله عند هذه الآية ونردد معا خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرض
1: قد يعلم ما أنتم عليه
0: قد يعلم ما أنتم عليه
1: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الأخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معكم بقية سورة النور. غدا إن شاء الله لنا لقاء مع أول سورة المؤمنون.
2: أخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى تفسير لبعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: أمر جامع،
2: أمر مهم يجب اجتماعهم له.
1: دعاء الرسول،
2: دعوته لكم للاجتماع أو نداءكم له.
1: يتسللون منكم،
2: يخرجون منكم تدريجا في خفية.
1: لواذا،
2: يستتر بعضهم ببعض في الخروج.
1: يخالفون عن أمره،
2: يعرضون أو يصدون عنه.
1: فتنة،
2: بلاء ومحنة في الدنيا.
1: أيها الأخوة المؤمنون، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة حكم النون والميم المشددتين.
2: النون والميم المشددتان يجب إظهار غنهما بمقدار حركتين، ويسمى كل منهما حرف غنة مشدد.
1: أيها الأخوة المؤمنون، وإذا نظرنا إلى هذه الآيات التي قرأناها معا، ففي الآية الأخيرة 64 جاء قوله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. حرف إن في هذه الآية جاء مشددا، ولذلك عند قراءة هذا الحرف يجب أن يغن بمقدار حركتين.
2: والغنة إخوة الإيمان هي صوت اللذيذ مركب في جسم النون، كما سمعتم إن التي قرأناها عليكم الآن. وهذا الصوت يسمع له رنين يخرج من أقصى الأنف، فنقرأ إن بهذه الطريقة:
1: ألا إن لله ما في السماوات والأرض.
2: مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام، لاحظوا معي نطق حرف إن والنون بالذات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ألا إن لله ما في السماوات والأرض.
2: تلاحظون معي إخوة الإيمان والإسلام أن مقدار الغنة في نطقنا لحرف النون في حرف إن، مقدار هذه الغنة حركتان، والحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه، كما سبق أن بينا ذلك في الحلقات السابقة. فنقول ألا إن، مرة أخرى ألا إن، هذه الحركة أخذت منا حركتين فقط عند نطقنا إياها.
1: إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما يتيسر من سورة يونس.

0: من آيات الله البينات من سورة يونس، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء؟ وما معنى قوله تعالى في سورة الشورى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء هم المشركون الذين جعلوا لله أندادا وشركاء يعبدونهم من دونه. الله سبحانه وتعالى رقيب على أحوالهم وأعمالهم، يحصيها عليهم ويعدها عدا كي يجزيهم عليها يوم القيامة. وهذه الآية الكريمة بينت عاقبة هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وشركاء ليقربوهم إليه زلفى. الله سبحانه وتعالى وحده رقيب عليهم وسيجازيهم بما يستحقون من عقاب أليم يوم القيامة. وما أنت أيها الرسول الكريم عليهم بحفيظ أو رقيب على أعمالهم، وإنما أنت عليك البلاغ المبين ونحن علينا الحساب، كما بيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من إنزال هذا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بيّن أنواعا من الأدلة عن كمال قدرته وعن وجوب إفراده بالعبادة والخضوع وعن وجوب التحاكم إلى شريعته عند الاختلاف والتنازع، فقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أمرنا المولى سبحانه وتعالى بأن نصلي وأن نسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على الحبيب المصطفى تشرح النفس وتنير القلب وتنير القبر، كيف لا؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
3: يا أيها المختار، يا

لمدحه ماذا أقول لمدحه.

0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوة الإيمان، إلى إشارات ضبط الوقت. تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
0: مستمعينا الكرام، على هذه الموجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: بعض الأشخاص ذوي الهيئات ينشئون صفحة لهم على الفيسبوك باسم امرأة وهو رجل، ليصطاد فرائسه على الفيسبوك ويقوموا بابتزازهم وطلب مبالغ مالية لا يصدقها عقل، فما حكم ذلك شرعا؟ يجيب على هذه الرسالة دكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة آية المنافق ثلاث، ومنها: إذا حدث كذب. وبعد، فإن المسلم قد يكون بخيلا وقد يكون حريصا على الدنيا مهتما بزخارفها، وقد يكون جبانا ليس عنده أدنى مثقال ذرة من شجاعة، وقد يكون أنانيا ليس له إلا مصلحته وفقط. وبالجملة قد يكون فيه الصفات المذمومة السلبية، لكنه أبدا لا يكون كذابا لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في وعوده. وهذا ما رواه الإمام مالك في الموطأ شرح الإمام الزرقاني، حينما روى صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن مخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. وأخرج ابن عدي عن أبي بكر مرفوعا: إياكم والكذب فإنه مجانب للإيمان. وبخصوص واقعة السؤال نقول: أولا، إن من يفعل ذلك سقطت مروءته، أي لا مروءة عنده ولا إيمان عنده، وإنما حب الدينار والدرهم أعمى بصره وبصيرته وجعله يستحل كل شيء من أجل جمع المال. ثانيا، أنه بفعل هذا قد ارتكب عدة مهلكات. أولا، استحل لنفسه أن يكون كذابا، واستحل لنفسه أن يجحد فضل الله عليه وأنه خلقه لا أقول رجلا بل خلقه ذكرا، فيخفي ويكتم صفة الذكورة عنده ويتقمص شخصية أنثى، وهذا يتضمن اعتراضا منه على ما جبله الله وفطره عليه. ثانيا، ارتكب الكذب، وكبيرة من الكبائر لا تجتمع مع الإسلام والإيمان أبدا، أي تنافي الإسلام وتضاد الإيمان. ثالثا، أنه بصنيعه هذا أكل أموال الناس بالباطل واستحل حرمة مال أخيه المؤمن، فيفضي ذلك إلى إحباط عباداته إن كان له عبادات. ولا أظن، روت كتب السنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما تقبل منه عبادة 40 سنة. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: أما الرسالة التالية مستمعينا الكرام فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفي والدي رحمه الله، فهل يجوز لي أن أقوم بأداء بعض الصلوات المفروضة على سبيل الصدقة على روح والدي، أو أن أهب له ثواب أذكار الصباح والمساء وسائر أعمال الخير؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات، ولا ينقطع هذا البر بوفاتهما، بل يبقى باب الإحسان إليهما مفتوحا بما شرعه الله تعالى من وجوه الخير التي يصل ثوابها إليهما. فعن مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. غير أن العبادات البدنية لا تصح الإنابة فيها إلا فيما ورد فيه دليل يقضي بصحة الإنابة وفق أحكام مخصوصة. والصلوات المفروضة عبادة بدنية فرضها الله تعالى على كل مكلف فرض عين، وجعل آداءها مسؤولية تتعلق بذمة المكلف نفسه، ولذلك لا تدخل فيها الإنابة بعد الموت، ولا يصح للمسلم أن يصلي الفروض عن غيره بعد وفاته، لعموم قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما عن هبة ثواب صلاة النافلة للمتوفى، بمعنى أن يصلي الابن لنفسه نافلة مطلقة ثم يدعو الله بمثل ثواب هذه الصلاة لأبيه أو لغيره من الأموات، فإنه جائز، وهذا يعد من باب الدعاء للمتوفى بثواب معين، وهو جائز باتفاق العلماء. وكذلك مطلق الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والصدقة وسائر أعمال البر والخير، فإنها مما ينتفع به الميت بإذن الله تعالى إذا فعلها الحي، ورجى من الله أن يكون ثوابها للمتوفى. فقد ثبت في السنة أن الميت ينتفع بدعاء ولده الصالح وبالصدقة عنه وغير ذلك من وجوه الإحسان. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعليه فأداء الصلوات المفروضة عن المتوفى لا يصح شرعا، والأولى لمن أراد بر والده بعد وفاته أن يكثر له من الدعاء بالرحمة والمغفرة، وأن يتصدق عنه، وأن يفعل من أعمال الخير ما شاء، ثم يدعو الله أن يرزق والده مثل ثواب هذه الطاعة، كقراءة القرآن والذكر وسائر القربات، رجاء أن ينفعه الله تعالى بذلك ويرفع درجته في عليين. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أما الآن فمع هذا الابتهال والشيخ محمد الفيومي.
8: إلهي يا سميع

0: سبحانك اللهم، أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم، أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن يصحبنا الزميل دكتور وليد الحسيني في أمسية دينية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في هذا المكان الطيب المبارك على بعد خطوات من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا المكان امتلأت به مقامات آل البيت، ومصر قد امتلأت بها مقامات آل البيت، فآل البيت أمان لمصر. لما لا وقد امتد البركة والنفحات من جدهم صلى الله عليه وسلم صاحب القبة الخضراء. يا سيدي، لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات. مستمعين الكرام، على كل إنسان أن يلازم الورد اليومي من قراءة القرآن الكريم، لأن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتذهب عنه الشياطين. كذلك القلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب، فهنيئا لمن عمر قلبه وبيته بالقرآن الكريم. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأنشد محب لكلام الله يقول: يا رب، ما زال كتابك أعجازا، قد ضم بديع الآيات. تمضي الأيام ورونقه أصفى من عطر الزهرات. لو كان على جبل يتلى لانهارت صمم الهضبات. يزجي الرحمن لقارئه أجرا فياض البركات، ويزف البشرى لحافظه ناصعة عبر الجنات. خير مستفتح لهذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد سيدتنا السيدة رقية بالقاهرة، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو

وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة

0: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد سيدتنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. ننتقل من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب ميراث النبوة، فالعلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. أجهد نفسك على علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا. النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهرين، الشمع والعسل، فالشمع نور يستضاء بنوره، والشهد يبرئ لنا الأسقام والعللا. نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ زكريا محمد مرزوق إمام مسجد سيدتنا السيدة رقية بالقاهرة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه، برحمته تغفر الذنوب، وبكرمه تستر العيوب، وبقوته تفرج الكروب، وبذكره تعالى تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا، وسبحوه بكرةً وأصيلًا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيمًا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ذاك الشفيع مقامه محمود، ولواؤه بيد العلا معقود، وإذا توافت للحساب وفود قالوا الشفاعة يا ابن إبراهيم، فيقوم بالباب العلي ويسجد ويقول يا مولاي آن الموعد، فيجاب قل يسمع إليك محمد، ونريك منا ما تراه عظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ونحن في ساحة الشرفاء نذكر خلقًا عظيمًا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعانا إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كلام خرج من الفم الشريف فيه دعوة إلى الصدق. وما هو الصدق؟ الصدق كما قال العلماء مطابقة الخبر للواقع. يأمرنا الله بالصدق فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين أي ادخلوا في زمرة أهل الصدق. فمن لزم الصدق وصل إلى الصديقية. وما هي الصديقية؟ أن يكون الإنسان صادقاً فيما بينه وبين الله، صادقاً فيما بينه وبين الناس، صادق فيما بينه وبين نفسه. ومن هنا يصل الإنسان منا إلى درجة الصديقية، مرتبة عظيمة غالية وصل إليها الأنبياء. من تعلموا الصدق وقرنهم الله به في آية واحدة، يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن خليل الرحمن إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فكانت الصديقية مرتبة تأتي بعدها النبوة. صدق مع الله فواجه كل شيء من أجل مرضاة الله، لم يعبأ بعبدة الأصنام ولا القمور ولا الكواكب ولا الأوثان ولا أي شيء. الله هو مهمته، الله غايته. فكانت الصديقية مع سيدنا إبراهيم، وانتقلت من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وآتت الصديقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تعلم الصدق وقرنه الله به في آية واحدة: وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله، كان صادقا صلى الله عليه وسلم، عاش بين أهله صادقا، ولقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان يبور مع فلق الصدق في أي مكان وفي أي موضع كان، إنه حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في النهاية جاء رجل لسيدنا رسول الله وقد طغت عليه الشهوات وامتلأ بالذنوب من كل جانب، أراد أن يتخلص من هذا كله، فجاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشكى للحبيب المصطفى، فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له: عاهدني على الصدق. فالتفت الرجل إلى سيدنا رسول الله، أقول لسيدنا رسول الله: أنا أفعل كذا وكذا وكذا وكذا من المنكرات. ويخبرني النبي بهذه الخصلة الواحدة، فقال: عاهدتك يا رسول الله. وانصرف الرجل إلى حاله، وكلما هم بفعل ذنب من الذنوب جاءه ضميره وجاءه حاله: ماذا أقول لو سألني رسول الله؟ أو أكذب على رسول الله؟ فيمتنع عن هذا الفعل وعن هذا الذنب وعن هذا الذنب وعن هذا الذنب، إلى أن لقيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له: كيف حالك يا أخي؟ فقال: يا رسول الله، لقد أمرتني بخصلة واحدة أبعدتني تماماً عن جميع الذنوب والمعاصي. إلزموا الصدق أيها الأحبة في بيعكم وشرائكم، في معاملاتكم، في كل شيء. إذا برز الصدق خصلة واحدة ولو ليوم من الأيام، لتغير حال الأمة. اللهم اجعلنا من أهل الصدق يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة أهل الصدق يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. واحرس اللهم أرض مصر يا رب العالمين من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ أرض مصر بعينك التي لا تنام وبجاهك الذي لا يرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ زكريا محمد مرزوق، إمام مسجد سيدتنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ننتقل من رحاب العلم والعلماء إلى رحاب الابتهال والدعاء. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وورد في الأثر: من لم يسأل الله يغضب عليه. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات والأدعية الدينية، والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان.
2: صلوات ربي وسلامه

حبيبك حاضر.

حبيبك حبيبك.

ووجه مشرق صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول.

0: صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله، استمعتم إلى هذه الابتهالات والأدعية الدينية قدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد سيدتنا السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. مستمعين الكرام، القرآن حياة القلوب، القرآن دستور أمة ومنهاج مجتمع، من تمسك به نجا في الدنيا والآخرة. حبل الله المتين وظله العميم وصراطه المستقيم، فمن أراد النجاح فعليه بالقرآن، ومن أراد النجاة فعليه بالقرآن، ومن أراد الأمان فعليه بالقرآن، ومن أراد الرزق الطيب فعليه بالقرآن. فهنيئا لمن جعل القرآن الكريم إمامه ودستوره. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأمسية، سائلا الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، كما أسأل الله أن يحفظ مصر بحفظه. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، وقت السحر هو آخر الليل، وهو وقت مبارك فيه فضائل عظيمة حثت عليها الشريعة الإسلامية، ولأهميته كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يستغلونه بعبادة الله عز وجل. ومن هذه العبادات العظيمة في وقت السحر الاستغفار، لأنه من أوقات نزول الله عز وجل إلى السماء يفتح أبواب الرحمة والجود والعطاء. قال الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. من العبادات أيضا في وقت السحر الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده وقت السحر بالغفران وإجابة الدعاء، فلا يرد فيه سائلا ولا يخيب فيه رجاء داع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات.

أيها الإخوة المؤمنون، صلاة الفجر أمان وحفظ من الله لعبده. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنه في جوار الله تعالى، فإن كنت في جوار الله فأنت في أمان وفي أعظم طمأنينة، كما أن أهل الفجر لهم وعد صادق بأن يروا ربهم عز وجل. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة العصر والفجر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

أخي المسلم، من فضائل الصدقات أنها تكمل زكاة الفريضة وتجبر نقصها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الصدقة تطفئ الخطايا وتكفرها. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كما أنها تزيد من مال المسلم وتدفع عنه المضرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

أيها الإخوة المؤمنون، من رضي بقضاء الله رضي الله عنه، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد، فعلى المسلم مجاهدة نفسه على دفع الخواطر الداعية إلى الحسد، فإنه من أخبث الذنوب التي تصيب القلوب وتوغر الصدور. لذلك كان من أسباب سلامة الصدر اجتناب أسباب التشاحن والتباغض من غضب وحسد ونميمة وتنافس على الدنيا، فإنما هي أمراض يلقيها الشيطان في القلوب لتمتلئ حقدا وكراهية. وقد حذرنا الله عز وجل في قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. صدق الله العظيم. فلنستعن بالله على أنفسنا، ولنتعوذ من الشيطان الرجيم، ولنسعى جاهدين لتصفية النفوس.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة أمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.

يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب

حزينة إحديهما

أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورة القصص بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، والتلاوة المباركة من سورتي آل عمران والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكر الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه من المقربين إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي، وهو أحد الذين جمعوا القرآن الكريم على عهد رسول الله. وقد أفاد هذا الأثر الذي بين أيدينا أنه كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم يدركون أنه كان يرى من رسول الله ما لا يرون، ويسمع منه ما لا يسمعون، ولهذا حرصوا على القدوم عليه من حين لآخر ليتعرفوا على شخص رسول الله من خلاله. فقال لهم سيدنا زيد رضي الله عنه 4 مواقف، أو حدثهم عن 4 أحوال. فأما الأول فخاص بالوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل سيدنا جبريل عليه السلام بقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا زيد أحد الذين يكتبون القرآن ويدونونه. والأمر الثاني خاص بعدم الزهد في الدنيا بالكلية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الدنيا مع صحابته، أي يسعى ويعمل ويستمتع ببعض نعيمها ولا يحرم نفسه منها. والأمر الثالث خاص بالعمل للآخرة من حيث الطاعة والعبادة. والأمر الرابع خاص بالطعام، فلم يكن يحرم على نفسه طعاما طيبا في مقدوره، أو يهدى إليه أو يدعى إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء، سواء مما له علاقة بأمور الدنيا أو الآخرة.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر التابعي الكبير سيدنا خارجة رضي الله عنه عن والده الصحابي الكبير سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، متحدثا عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن نتساءل عن سبب ذكر سيدنا زيد لكثير من الأمور الدنيوية في حياة سيدنا الرسول.
2: لقد حرص سيدنا زيد رضي الله عنه أن ينقل للصحابة ولنا أمورا قد لا يعلمها كثير من الناس عن شخص رسول الله، أو لا يركزون عليها، وخاصة الأمور الدنيوية. فلم يكن الرسول منقطعا للعبادة فقط، بل كانت له زوجات وله ذرية، وكان يعمل ويجتهد في عمله، وكان يمشي أحيانا ويركب الدابة أحيانا، وكان يمزح ويداعب الصغار والكبار، وكان يسلم على الصغير والكبير، ويجالس الفقراء والمساكين، ويستجيب لدعوتهم ويقبلها، كان قدوة في كل شيء يصدر عنه، فقد حرص سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يبرز الجانب الذي له علاقة بأمور الدنيا والذي له علاقة بأمور الآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوازن بين أمور الدين وأمور الآخرة والدنيا، وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها جانبا من ذلك، فقد جاء في صحيح البخاري أن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال: سألت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي الحديث المروي في صحيح البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
1: لكن أستاذنا الكريم، واجب المسلمين تجاه سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه السيرة العطرة الطيبة.
2: الواجب على المسلم أن يتعلم سيرة رسول الله، ففيها وصف دقيق لشخصه الكريم، وفيها بيان لأوصافه وصفاته. وقد كان الصحابة الكرام ومن بعدهم يعلمون أبناءهم سيرة رسول الله كما يعلمونهم السورة من القرآن، ذلك لأن المسلم مطالب بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يتمكن المسلم من ذلك إلا بعدما يتعرف على سيرة رسول الله وعلى الجوانب المختلفة فيها وعلى ما كان يتحلى به من صدق وأمانة وكرم وسخاء وشجاعة وعفو وصفح. ولكي يحسن المسلم الطاعة والعبادة ومعاملة الناس لا بد له من تأمل السيرة العطرة وتطبيق ما جاء فيها.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وكان إذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عاطر الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. عرفنا وتكلمنا سابقا عن معنى المصالح والمفاسد. اليوم يا دكتور نريد أن نتعرف على فلسفة المصالح في الشريعة الإسلامية، أو يعني ما هي الفلسفة العامة للضروريات الخمس في الشريعة الإسلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريعة لا تنظر إلى الإنسان باعتباره جسدا فقط، ولا عقلا فقط، ولا روحا فقط، بل تنظر إليه بوصفه كائنا مركبا له حاجات دينية وحاجات نفسية وحاجات عقلية وحاجات اجتماعية وحاجات اقتصادية. ومن هنا جاءت الضروريات الخمس، يعني أي أن هناك حزمة من القوانين أو التكاليف الشرعية جاءت للحفاظ على هذه الأشياء الخمسة التي يحتاج إليها الإنسان في حياته.
2: وما هي هذه الضروريات يا دكتور؟
3: هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وكل باب من أبواب الفقه يخدم واحدا أو أكثر من هذه الضروريات أو المقاصد.
2: هل توجد ترتيب معين لهذه الضروريات أولويات يعني يا دكتور؟
3: نعم، كما ذكرناها حفظ الدين أولا،
2: أولا يعني
3: يليه حفظ النفس، يليه حفظ العقل، يليه حفظ النسل، يليه حفظ المال. ولذلك يعني المقصد الأول من الممكن أن نضحي بالمقاصد الأخرى لأجله، والثاني نضحي بالمقاصد التي تليه. فلأجل مثلا حفظ النفس أو حفظ العقل ممكن نضحي بالمال لأجل صحة الإنسان، وهكذا. والإنسان يضحي بنفسه لأجل وطنه أو دينه أو ما إلى ذلك. فكل باب من أبواب الفقه يخدم واحدا أو أكثر. فالزواج يحفظ النسل، والقصاص يحفظ النفس، وتحريم الخمر يحفظ العقل، والزكاة.
2: ونركز يا دكتور أن القصاص على يد القاضي والقضاء، وليس القصاص من شخص لشخص.
3: هذا صحيح، يرجع إلى ولي الأمر وإلى المؤسسات الموجودة في الدولة
2: المعنية
3: الحديثة
2: بهذا الموضوع. نعم
3: هي المنوط بها هذا. ولا يستطيع أحد ولا يجوز له أن يفعل غير ذلك، وإلا لأصبحنا في حالة فوضى، وتسلط الناس بعضهم على بعض بحجة الصقر أو القصاص أو ما إلى ذلك. وهذا لا يليق بديننا ولا بإسلامنا أن يكون فيه مثل هذه الفوضى أو مثل هذه المظالم. الزكاة أيضا تحفظ المال وتحقق التكافل. وهذه الضروريات الخمس ليست قائمة منفصلة، بل منظومة مترابطة لبناء الإنسان. فإذا اختل منها واحد انهار البناء الإنساني، وكلها يؤدي إلى التوازن. فالشريعة لا تقدس جانبا على حساب آخر بشكل مطلق، بل تقدم الدين كمرجعية وتحفظ الإنسان كغاية. فالضروريات الخمس هي فلسفة أو هندسة فلسفية لبناء الإنسان والمجتمع.
2: لو نوضح يا دكتور بأمثلة تطبيقية حتى يتضح الكلام. يعني
3: هناك أمثلة تطبيقية كثيرة، مثل رخص السفر مثلا.
2: أي.
3: فقد أبيح قصر الصلاة والفطر للمسافر رفعا للمشقة وحفظا للروح وحفظا للإنسان وعقله وماله وما إلى ذلك. وكذلك شرع التداوي لأن فيه حفظ للنفس، وشرع الحجر الصحي على المريض الذي مرضه يعضي أو ما إلى ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. وهو تطبيق عملي لحفظ النفوس. وكذلك توثيق العقود لقوله تعالى: فاكتبوه حفظا للأموال والحقوق ولحفظ النفوس أن يعتدى عليها، شرع الله القصاص. وأيضا فيما يتعلق بالقصاص في الأطراف وفي الجراح، فهذا كله لأجل ضرورة حفظ النفس. ولحفظ المال أيضا شرع الله تعالى حد السرقة وحرم الاعتداء على الأموال وجعل أموال الناس حراما، فلا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه بغير حق. ولحفظ العقل حرم الله شرب الخمر وشرع حده.
2: وبالنسبة لموقف القانون المصري من قاعدة هذه المصالح يا دكتور،
3: يقوم كثير من التشريع المصري الحديث على فكرة حماية المصالح العامة والخاصة، فنجد حماية الملكية وحماية الأسرة وحماية الأطفال وحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، وهي كلها تلتقي مع مقاصد الشريعة وإن اختلفت بعض التفاصيل التشريعية. وقد استندت أحكام عديدة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى فكرة تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بالمجتمع.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الحج للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

شجر.

الحمد لله رب العالمين.

الله يا سيدنا، الله يفتح عليك، الله.

يدخل

فتخطف

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحج للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن الواحدة ودقيقة واحدة من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 19 من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير

غير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي

ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.

أنا كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير.

أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.

في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين.

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.

مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.

الظالمين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون

فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون

0: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا من سورتي الشورى والزخرف. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في 13 دقائق. أما ساعتنا الآن فهي 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، تفويض الأمر إلى الله وحسن الظن بالله وانتظار الفرج من الله عز وجل من سمات العارفين بالله. وحينما يطمئن العبد إلى تدبير ربه له يشعر بالراحة النفسية والسكينة والرضا. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. إن سعادة المؤمن إنما تنبع من إيمانه بالله عز وجل، وأنه يدبر الأمر، وكل شيء في هذه الحياة إنما يأتي بحكمة، فلله الحكمة البالغة. اللهم إنا نسألك الرضا والطمأنينة والسكينة والسعادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك من أول سورة الطلاق وحتى ختام سورة القلم للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت

لهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.

0: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من أول سورة الطلاق وحتى ختام سورة القلم للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي الحجرات وقاف للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقا للعباد.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الحجرات وقاف للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل التأمل في نعيم أهل الجنة، وما أجمل التفكر في زوال نعيم الدنيا وسرعة مروره. أيها الأخ الحبيب، اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله كما لم يخطر ببالك فلم تقله. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري، فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن ذر من جناح لطائري. وما أصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما قال، وفي كل ما قال يقول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:30 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الإسراء للقارئ الشيخ محمد عبد الشافي النادي.

كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الشافي النادي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلام عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك. وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة، صلاة وسلاما عليك يا سيدي في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وفي كل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن الصلاة عليه، فإنه لا يدري لعل ذلك يعرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، كما يحب ربنا ويرضى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:10 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة لقمان للقارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.